انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
1: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: جديد محمود العسيلي على انرجي عامله فيها من ايجيبت.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ايوه سبا سبا سبا

شايفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف. أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا الساعة 8 الصبح، وبكملة معاكم على مدار ساعتين لحد الساعة 10 مع القمر والسهر الاوريجينال.
2: مين يا ترى؟
1: صحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي ما فيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها اولهم، انا انها بينو الاذاعة، طمطم الاذاعة، جيكوب إلوردي الإذاعة، ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، ملكة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، يلا بينا سبس. إنها أيها السادة معنا ومعكم سارة المنذر.
2: نجم النجوم، ملك السوشيال أبو عيون جري أو عسلية، نجم التين، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية ليكو ليها وليا، نجم السفر سيبس أوساكا بقى ساحل جونة برا مصر جوة مصر، تلاقي إنه معنا ومعنا ومعنا
1: ومعنا ومعنا ومعنا
2: ومعنا ومعنا يا أيها السادة باسم كميل. سواء الفل وسواء الجمال وسواء كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها، على كل الناس اللي فاتحة الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا. وزي ما باسم قال كده، النهاردة هتبقى حلقة تحفة في الجمال، حلقة جديدة، حلقة فيها حاجات كتيرة قوي هتحبوها،
1: حلقة مميزة حبتين تلاتة اربعة خمسة. ليه؟ مش هنقول لكم دلوقتي، هنقول لكم من اللينك اللي جاي على طول. صباح الفل عليكم، طمنونا عليكم، اخباركم ايه، بتعملوا ايه، رايحين فين، جايين منين،
2: عايزين تسمعوا ايه، بتعملوا ايه دلوقتي حالا. زي ما باسم قال لكم كده، اخبار الطرق عامله ازاي، زحمه، فاضيه، مودك انت شخصيا اللي بتسمعنا دلوقتي حالا عامل ازاي.
1: ابعتوا لنا كل ده على الرقم السحري بتاعنا اللي هو 9210، ده رقم الاس ام اس. فعايزين سرب من الرسائل بقى من مستمعين اصحاب انرجي بيصبحوا علينا كده وبيقولوا لنا هم بيعملوا ايه دلوقتي حالا. صباح الفل عليكم، يوم جميل ان شاء الله، وهنبداوا بصوتين الاثنين احلى من بعض علشان
2: الله.
1: عيب بقى ساره، بقى عيب بقى
2: الله،
1: يلا بينا.

0: كنا بنسمع ملوك الإحساس الأستاذ فضل شاكر وابن ونجل الأستاذ فضل شاكر محمد فضل شاكر على Energy 92.1 وبنرش مية وبنقول يا هادي وعايزين نعرف كده انتو فين. تعال نروح على رقم الـ SMS 9210 ونشوف مين فين
1: النهاردة. البرنامج تحفة في الجمال لأن سارة وباسم معنا على الهواء. ده حسن رمزي.
0: الله عليك يا أستاذ حسن. صباح الفل والياسمين. حاليا في طريقي إلى مدينة نصر من وسط البلد. المشكلة إني هدخل نفق الأزهر والراديو شغال جوه النفق.
1: مش شغال جوه النفق
0: وهضيع دقيقتين ثلاثة من استماعكم. الله
1: يا رقم آخره 939. احنا مستنيينك
0: والله.
1: احنا مستنيينك أول ما تعدي النفق. احنا معاك.
0: احنا معاك ما تقلقش. يعني احنا هنستنى أصلا الدقيقتين دول هنشغل أغاني ومش هنتكلم فيهم.
1: صباح الفل والورد يا ولاد. يا ترى في فزوريز النهاردة ولا على إيه الكلام؟ أنا عارف معاك ضيف النهاردة ده أحمد السعدي. ما تضيعش المفاجأة بقى.
0: الله عليك وأنت مركز معانا كده يا سعدي يا وعدي.
1: الله عليك فعلا.
0: طيب زي ما بقى يعني خلاص بما إن يعني سعدي حرق المفاجأة.
1: أيوة.
0: احنا معانا الساعة الثانية يا جماعة نجمة من نجوم بكرة.
1: أيوة.
0: هتكون منورانا النهاردة في الاستوديو. هي يارا عز.
1: بالضبط كده.
0: يارا عز هتسمعوها في الساعة الثانية من البرنامج النهاردة وهنسألها بقى عن حاجات كتيرة جدا جدا جدا وهنسألها عن كمان مشاركتها في مسلسلات رمضان اللي فات. وزي ما احنا متعودين او معروف عننا دايما في انرجي ان احنا دايما بعد كل رمضان بنحب ان احنا نستضيف كل الوجوه الجديدة والوجوه اللي عندها مستقبل وباين جدا ان هيكون عندها مستقبل ونكون احنا عندنا السبق ده
1: ان شاء الله. طيب قبل ما نعمل كل ده بقى لان احنا عندنا مفاجأة تانية مش هنقول لكم عليها دلوقتي هنقول لكم عليها في اخر اللينك ده. عايزين نعرف اخبار درجات الحرارة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت النهاردة يوم الثلاثاء يوم 11 اغسطس الاجواء هتبقى شديدة الحرارة ورطبة نهارا على معظم الانحاء في حين تكون الاجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وده هيزيد الشعور بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل. وعلى فكرة احنا قلنا من امبارح احنا من امبارح دخلنا
0: على موجة حارة لحد الجمعة ان شاء الله.
1: بالظبط كده. درجات الحرارة تقريبا عالية من درجتين لثلاثة.
0: طيب النهاردة هو النهاردة ثلاث صح؟
1: ايوه.
0: القاهرة الكبرى النهاردة ان شاء الله العظمى هتكون 38 محسوسة توصل 40. ده طبعا بسبب الرطوبة اللي احنا داخلين عليها والرطوبة. على فكرة انا كنت حاسة كمان ان النهاردة في تراب او انا صحي حاسة ان انا مناخيري بلوكت شوية.
1: ايه ده انا برضو مناخيري مقفولة مش عارف ليه.
0: فانا حاسة برضو ان ممكن يبقى فيه شوية تراب يعني.
1: ممكن.
0: وكده طيب. كده في رطوبة يعني.
1: بصوا يا جماعة بقى علشان النهاردة في مفاجأة كمان. فاكرين التذاكر اللي سارة وزعتها يوم الحد اللي فات؟ النهاردة معانا تذاكر تاني. لأن
0: انت فين يا مروة يا رشوان؟
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي ويوم الجمعة الجاية يوم 14 أغسطس هيكون في النجمة نوال الزغبي والنجم والجسار.
0: والنهاردة احنا معانا 7 تذاكر يعني ممكن يكونوا عدد 2 كابلز عدد 3 حد ياخد مثلا تذكرة فيها قصدي حد ياخد 3 تذاكر.
1: هنشوف.
0: يعني هنشوف. انت وحظك بقى.
1: وزي ما احنا متعودين مع بعض بنسألكوا سؤال وانتوا بتردوا على السؤال ده من خلال رقم الاس ام اس والكمبيوتر بيختار اسم هخليه ياخد تذاكر معينة عددها ايه مش هنعلن دلوقتي. تمام. السؤال اللي معانا النهاردة بيقول ايه يا سارة؟ وائل جسار
0: ماله
1: غنى اغنية لفيلم لدنيا سمير غانم
0: طبعا
1: اسم الفيلم ده ايه؟ مرة كمان. وائل جسار غنى أغنية الفيلم لدنيا سمير غانم.
0: يا ترى يا هل ترى الفيلم ده كان اسمه ايه؟ اللي يعرف الإجابة
1: أيوين
0: يبعتها على رقم الـ SMS 9210
1: أيوين
0: مع أسامي طبعا جنب الإجابة
1: مع أساميكو بعتوا كتير عشان زي ما احنا متعودين الكمبيوتر هو اللي بيختار الشخص اللي هياخد التذاكر. ولحد دلوقتي لم نقرر أنا وصار المنذر اللي هياخد التذاكر دي هياخد كم تذكرة فممكن حظكم يبقى حلو قوي اللينك ده وممكن حظك يبقى وحش جدا ما انا بعمل اهو دلوقتي. تمام. فيعني ابعتوا بقى ابعتوا كتير لو عايزين تروحوا حفلة يوم الجمعة الجاية يوم 14 اغسطس 2026.
0: فاصل من قلم على الاعلانات ونرجع تاني نكمل كلامنا معاكم. انتوا بتسمعوا اصحى بانرجي. رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش هتخلي عينك فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: المزيكا لعبتها.
1: لا لا تكذبي لا لا لا
0: لا تكذبي. بحبك وانتي فايقه الصبح.
1: انا مش فايقه على فكره, بحاول
0: افوق.
1: انا بحاول افوق.
0: امال انا حاسك ان انتي فايقه بزياده.
1: لا خالص
0: خالص,
1: متلكن.
0: لا بس برافو. عامه احنا لسه مكملين معاكم في اصحاب انرجي لحد الساعه 10, وزي ما قلنا لكم النهارده الحلقه مليانه حاجات كتيره جدا,
1: منهم مثلا ان احنا النهارده معانا تذاكر لحفله يوم الجمعه اللي جايه يوم 14 اغسطس, ودي من ضمن فعاليات المسرح الروماني في الساحل الشمالي, واللي هتكون بطلتها وبطلها الفنانه الذهبيه نوال الزغبي.
0: أيوة.
1: والفنان وائل جسار.
0: واول سؤال سالناه لكم وعايزين نعرف اجابته منكم انتوا من على رقم الاس ام اس 92100. السؤال بيقول, وائل جسار غنى اغنيه الفيلم لدنيا سمير غانم, الفيلم ده اسمه ايه؟
1: عايزين نقول ان المنافسه شديده جدا جدا جدا ما بين عمر وايمن وكمان
0: احمد ايمن,
1: أحمد أيمن عفوا.
0: أيوة.
1: وكمان عمر لا ايه ده عمر
0: واحمد ايمن مسيطرين مقهورين من الملكة.
1: صح برافو يا جماعة, برافو.
0: لا لا لا, عمر وأحمد أيمن الاثنين ما شاء الله عليهم. عنينا عليهم بردة يعني.
1: استنى, في حاجة في النص.
0: أمنية
1: أمنية في النص جت كده خطف يعني.
0: أيوة. لكن هي المنافسة شرسة جدا جدا جدا ما بين عمر وأحمد أيمن. فيا ترى في حد ثالث هيخش معهم المنافسة؟
1: هنكتشف دلوقتي حالا بعد ما تسمعوا السؤال للمرة الثانية. بقولك ايه, قبل ما نقول السؤال
0: اتفضلي,
1: عشان انا قلت موضوع كده كان شائك الويكند اللي فات عن الناس اللي اكتشفت انها عندها خطوط باسمها بس مش بتاعتها وكده. انا طلعت قلت الخبر وكل الكلام ده ويعني وكلمنا في الموضوع, وانا اطمنت على نفسي الحمد لله برضو.
0: الحمد لله.
1: بس لقيت ان انا تمام, انا في الامان يعني. بس انت لسه قايل لي دلوقتي ان انت الموضوع عندك مش
0: في الامان. لسه منزل ابلكيشن امبارح وكشفت
1: ماي ان تي ار اي.
0: ايوه ماي ان تي ار اي, وشفت لو انا في ارقام تاني متسجله برقم بطاقتي, لقيت في 3 ارقام غير رقمي. وواحد منهم فتح محفظه.
1: طب يعني المحفظه لازم... دي باسمك انت؟
0: لا
1: يعني
0: بالرقم التليفون.
1: ما بتبقاش بنفس الاسم يعني.
0: هي متسجلة ببطاقتي بس مش باسمي.
1: اوكي.
0: هو كده كده مش بيبين معلومات كتير يعني. عمرك ما من الابليكيشن هتعرفي مين صاحب الخط وفتحه امتى وازاي فتحه امتى. موجودة. لكن
1: من الابليكيشن.
0: من الابليكيشن.
1: ايه ده حلوة دي, ما شفتهاش.
0: بالاخص المحفظة. بتكون موجودة المحفظة.
1: مش الخط.
0: بدأت امتى الخط. لا. فانا لازم طبعا اتوجه للشركه صاحبه لخطي. بس عايز اقولك ان في معلومات جديده عن الموضوع ده.
1: ايه بقى؟
0: انه هقولك دلوقتي حالا. يعني حاولي تملي هوا قبل ما اطلع بس الخبر اللي
1: صوتي. طبعا اكيد. طيب جماعه, طبعا احنا قلنا قبل كده ونوهنا يعني انه لو عندك المشكله دي لازم بسرعه جدا ان انت تتوجه للشركه الاتصالات اللي انت تابع ليها او اللي انت لقيت انها في حاجات متسجله باسمك فيها يعني.
0: ايوه.
1: تروح تقول لهم ان الخطوط دي مش باسمك او انت ما يعني ما عملتش تعاقد عليها.
0: الخبر بقى الجديد انه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الاربعة الى النيابة العامة.
1: لا والله.
0: عشان مخالفات تسجيل خطوط باسماء مستخدمين دون علمهم. وبيتخذ اجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. وكمان يعني هيوقفوا بيع اي خطوط جديدة دلوقتي لحد ما المشكلة دي تتحل.
1: نايس.
0: فانا شايف دي خطوة كويسة جدا جدا جدا جدا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. علشان طبعا ممكن ما يكونوش يعني ناس كتيرة ما كانتش على علم ده بيحصل. وناس كتيرة ما كانتش عارفة ان في خطوط بتتسجل باسميهم او بالبطاقة بتاعتهم وهم ما يعرفوش اي حاجة عن الخطوط دي. وزي ما قلنا لكم في يعني في خطوات معينة بتقدروا تعملوها لو حصل معاكم كده. تمام. اول حاجه هتنزلوا ابلكيشن ماي ان تي ار اي وتعملوا عليه بروفايل. البروفايل ده بيكون برقم تليفونكم وبتعملوا باسورد معين.
1: بعد كده بتخشوا على الحته بتاعه التليكومينيكيشنز او الاتصالات, بيطلب منكم ان انتوا تحطوا الارقام بتاعه البطاقه بتاعتكم. او يعني رقم القومي بتاعكم
0: بالظبط. خلينا بس نقول الحته اللي يخشوها بالظبط. بعد تسجيل الدخول في تطبيق ماي ان تي ار اي, اختار خدمات الافراد. بعد كده اختار خدمه ارقامي. ودخل الرقم القومي للاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجله باسمك عند شركات المحمول انا اسف. وبعد كده هتيح خدمه ارقامي للمستخدم اظهار خطوط الهاتف المحمولة المسجلة باسمه وعددها عند كل شركة.
1: بالظبط كده.
0: طيب ايه اللي هيحصل بقى لو لقيت انه في خطوط متسجلة باسمك وانت ما تعرفش عنها اي حاجة خالص؟
1: بتروح على طول على الشركة الخاصة بيك.
0: بالظبط. بتعمل ايه بقى؟
1: بتبلغ.
0: بالظبط. في حالة اكتشاف المستخدم وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه وهو مش معاه تليفون، ده بيتوجه لنقطة البيع التابعة لشركة المحمول عشان يطلب طلب عدم الحيازة وإلغاء الخط مع تقديم أصل مستند إثبات الشخصية واستيفاء استمارة عدم حيازة الخط. تمام. العميل طبعا بيشوف البيانات المطلوبة وفي حاجة اسمها أو طلب أو فورم معمولة اسمها عدم الحيازة وإلغاء الخط. وبعد كده هو بيقول يعني الخطوط دي هي مش معاه أصلا وما يعرفش أي حاجة عنها. والكلام ده كله على فكرة احنا جايبينه من الصفحة الرسمية لأبليكيشن My NTRA أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
1: طبعا لو في أي أخبار جديدة عن الموضوع ده يعني فهتسمعوها أكيد عندنا هنا في أصحاب أنرجي أو على موضوع اليوم طبعا في كل البرامج، لان الموضوع يعني مقلق شويه لبعض الناس وفي ناس ممكن تبقى بتاخد الخطوط دي تعمل بيها حاجات مش.
0: بس انا عايز اقول حاجه يعني. برضو انه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاول يعني يطمنوا الناس وبيقول لهم مش معنى انه في حد عمل جريمه بخط متسجل باسمك يبقى معنى كده اللي انت اللي عملتها. لان خلاص هيعرفوا يثبتوا يعني ان الخط ده مش تبعك وانت اللي مش انت اللي كنت بتستخدمه. يعني بيطمنوا الناس انه مش معنى إن في خط متسجل باسمك يبقى انت كده اللي عملت المشكله دي.
1: طب كويس يعني الحمد لله، بس برضو يعني better safe than sorry.
0: بالظبط طبعا ده كده.
1: طيب نرجع لفزوره النهارده، مش فزوره ايه، نرجع لتذاكر النهارده.
0: أيوة.
1: ليوم الجمعه اللي جايه يوم 14 اغسطس. احنا النهارده هنسالك سؤال وانت هتجاوب، عرفت الاجابه الصحيحه على رقم الاس ام اس 9210 الكمبيوتر هيختارك عشان تاخد تذاكر لحفله يوم الجمعه اللي جايه مع الفنانه القديره الجميله الذهبيه نوال الزغبي وطبعا الفنان وائل جسار.
0: طيب السؤال بيقول وائل جسار غنى اغنيه الفيلم لدنيا سمير غانم، اسم الفيلم ده ايه؟ لو عرفته ابعته على 9210 وبسرعه لانه بعد الاغنيه الجايه هنعرف اول اسم هياخد معانا تذاكر النهارده. ايه رايكم في الكلام ده؟
1: يلا بينا.
0: حلو.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. كنا بنسمع انيمال كاتس اي اللي هينزلوا الاي بي بتاعهم الجديد يوم الجمعه الجايه, وطبعا هقرفكوا بيه
1: بجد لو تشوفوا منظره وهو بيتكلم في الموضوع قد ايه قد تحس انه مثلا كاتس اي دول ولاد خالته. عادي
0: عادي اعتبرهم ولاد خالتي عشان هم صغيرين قوي الصراحه يعني اكبر واحده فيهم عندها 21 سنه.
1: يا ساتر يا رب.
0: ليه؟
1: طيب يا جماعه طيب قلنا لكم قبل اغنيه كاتس اي ان احنا هنعلن عن اول اسم, ولكن احنا عاملين لكم مفاجاه.
0: قبل ما نقول المفاجاه نقول اجابه السؤال. وائل جسار غنى اغنيه الفيلم الدنيا سمير غانم, اسم الفيلم ايه؟ الفيلم هو 365 يوم سعاده.
1: برافو لكل الناس اللي جابت الاجابه بتاعتها, ولكن الكمبيوتر يا جماعه اختار, ومش اختار اسم, ده اختار اسمين.
0: اسمين كل واحد فيهم هياخد تذكرتين, يعني عدد 4 تذاكر. يا ترى هم مين؟
1: طيب اول اسم معانا النهارده الكمبيوتر اختاره هو انزا وينر. ألف مبروك يا عمر. عمر اللي رقمه آخره 939 مش هتروح لوحدك, بل هتروحوا معك بلس وان.
0: بلس وان يعني هتاخد حد في إيدك كده وتروحوا تحضروا حفلة نوال الزغبي ووائل جسار.
1: أما الاسم التاني اللي الكمبيوتر اختاره المرة دي معانا في هذا السؤال هو أحمد أيمن.
0: واو احمد ايمن, انت كمان اخدت معانا تذكرتين النهارده, هتروح تحضر حفله نوال الزغبي وائل جسار في الساحل الشمالي, وانبسط جدا جدا جدا.
1: طيب هل التذاكر اللي معانا خلصت؟
0: ابسولوتلي نوت.
1: طيب هل مثلا الناس اللي بتسمع دلوقتي لسه عندها فرصه انها تاخد تذاكر معانا النهارده يا باسم؟
0: ابسولوتلي يس.
1: طب يا ترى هيجاوبوا على انهي سؤال عشان ياخدوا التذاكر؟
0: السؤال بيقول وائل جسار غنى تتر مسلسل لنور الشريف, والمسلسل ده كان ليه اكتر من جزء, يا ترى اسم المسلسل ايه؟ سهل وبسيط. وائل جسار غنى تتر مسلسل لنور الشريف ليه اكتر من جزء, اسم المسلسل ايه؟
1: طيب اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاسماس 9210 مع اساميك وجنب الاجابه يا جماعه, وبعتوا كتير عشان الكمبيوتر لما بيختار ما بيختارش اجابات صح مش جنبها اسامي. ويعني لما بتبعت كتير ممكن الكمبيوتر عشان يلاقي اسم
0: كتير, عشان هيلاقي اسم كتير كده, فممكن فرصة اللي هو عارفين زي نظام القرعة كده, فاهمين؟ فمين عارف, ابعتوا بقى على 9210 وابعتوا كتير, لان التذاكر اللي معانا يعني مش عارف مين سعيد الحظ اللي هياخدها الصراحة, بس هنشوف. يعني احمد سعد واغنيته الجديدة الليلة, يلا بينا نسمعها على انرجي 92.1.
2: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة

0: المنافسة قوية جدا جدا جدا.
1: بص بقى يا سيدي،
0: منار
1: صادق،
0: مروة رشوان
1: منار،
0: صادق
1: منار،
0: صادق
1: مروة رشوان،
0: شادي حسن
1: صادق، مايكل.
0: ايه كل المنافسة دي يا جماعة؟
1: منى،
0: منى،
1: منى تاني، منى تالت،
0: أمنية،
1: شادي حسن.
0: لا لا لا لا، المنافسة ما بتهزرش.
1: طيب أنا حسن المرة دي
0: كومبيتيشن ما بتهزرش.
1: حسن المرة أوبا. إيه؟
0: شفتي الفرق الرقم عامل إزاي؟
1: فكرتني بعد الإمام قوي. طيب حسن، السؤال ده جايب مع الناس أكتر
0: وسهل جدا كمان.
1: فطيب يا لو أي حد
0: عشان لسه، عشان قلبنا طيب
1: طبعا،
0: عشان احنا أكننا بندي كده التذاكر يا جماعة مسكوا
1: فور فري.
0: طيب
1: اللي مش عارف احنا بنعمل ايه.
0: ايوه
1: احنا بنعمل حاجه مهمه قوي.
0: اللي هي ايه؟
1: ان احنا بنديكم تذاكر فور فري.
0: ايوه،
1: ليوم الجمعه الجايه لحفله نوال الزغبي وائل جسار
0: من مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. جمعه جايه 14 اغسطس
1: بالظبط،
0: النجمه نوال الزغبي والنجم وائل جسار.
1: والسؤال كان سهل وبسيط،
0: وائل جسار
1: غنى
0: تتر
1: مسلسل
0: لنور الشريف ليه كذا جزء،
1: يا ترى
0: اسم
1: المسلسل
0: ايه؟
1: اللي يعرف
0: لا خلاص بقى
1: قول
0: يبعت لنا
1: على
0: رقم
1: الاس ام اس
0: 92 10 دمنا يلطش.
1: ليه
0: يلطش؟
1: صح انت صح عمد.
0: يلطش انت مش فاهمة يعني. ابعتوا بقى وابعتوا كتير يا جماعة عشان الوقت قرب يخلص. احنا معنا اول ساعة بس، والساعة التانية هتكون معانا نجمة من نجوم بكرة اللي مستقبلها واعد جدا جدا جدا، يا رعز.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
0: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
0: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: نجحنا بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638-3 واحد 2.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: طيب يا جماعة، حان الآن وقت الإفصاح عن الاسم اللي هياخد معانا ثلاث تذاكر، not one not two but three tickets لحفلة النجمة نوال الزغبي والنجم وائل جسار. بس الأول عايزين نقول كده السؤال كان بيقول وائل جسار غنى تتر مسلسل لنور الشريف اللي كان ليه أكتر من جزء،
1: صح؟
0: اسم المسلسل ده كان ايه؟
1: المسلسل كان اسمه الدالي.
0: بس يا جماعة
1: جالك فلوس؟
0: ياريت يجي لي فلوس، ياريت يسمع عن بقك ربنا.
1: طيب، ناس كتير قوي جاوبت على هذا السؤال الإجابات الصحيحة على رقم الاسماس 9210، ولكن الكمبيوتر اختار لوحده بقى.
0: أيوة،
1: الكمبيوتر
0: اختار اسم،
1: والاسم هو
0: مروة يا رشوان. ألف ألف ألف ألف ألف مبروك. ما أخدتيش تذكرتين بس، أنت أخدتي ثلاث تذاكر لحفلة النجمة نوال الزغبي والنجم وائل جسار
1: يوم الجمعة اللي جاية، يوم 14 أغسطس، في طبعا المسرح الروماني في الساحل الشمالي. عايزين نعرف بقى هتاخدي مين معاكي. ده أنت مش هتاخدي ولا وان ولا تو، ده أنتوا هتبقوا صري،
0: أنتوا التلاتة مع بعض كده هتروحوا تستمتعوا جدا بالحفلة، وتصوروا بقى ستوريز كتير لكل الناس اللي أخدت التيكتس، وتعملوا تاج لأنرجي عشان نشوف قد إيه أنتوا مبسوطين في الحفلة.
1: طيب، حاجة برضو عايزين ننوه عنها، عايزين نقول انه النهاردة عمر اخد معنا تذكرتين، عمر اللي رقمه اخره 939، احمد ايمن اللي رقمه اخره 041 خد تذكرتين، واخيرا مروة رشوان خدت ثلاثة تذاكر.
0: انبسطوا جدا في الحفلة، واستعدوا بقى عشان الساعة التانية هيكون فيها انترفيو جميل جدا.
1: يارا عزة هتكون معانا من نجوم بكرة، ويعني متحمسين قوي للانترفيو ده، وهتسمعوا بقى حاجات.
0: انتوا الاتنين لابسين زي بعض بالظبط عامة، سارة ويارا هم
1: بجد كنت هلبس نفس الجزمة، والله كمان؟ العظيم والله العظيم.
0: لا انتوا لو شفتوهم سارة ويارا لابسين زي بعض بالظبط.
1: سارة ويارا.
0: انا بقول اروح، انا ماليش لازمة في الحلقة دي، وانتوا تقضوها مع بعض.
1: لا
0: بقى
1: لا بجد استنوا حلقة تحفة في الجميل كده كده
0: ان شاء الله.
1: يلا بينا
0: والان

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا.

0: طيب يا جماعة، زي ما قلنا لكم النهاردة الساعة التانية مميزة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ علشان النهاردة معانا نجمة من نجوم بكرة اللي هيكسروا الدنيا.
1: معانا نجمة قمر مبدئيا،
0: ده كده كده
1: أيوة. يعني حاجة تحفة في الجمال. معانا يا جماعة النهاردة يارا عز.
0: ازيك يا يارا؟ عاملة ايه؟ هو اوكي، ثانيه واحده، غلطتي، انا كنت فاتح مايك مش هو المايك، سوري يا يارا. هم اللي لخبطوا المايكات على فكره، مش انا.
1: معلش يا يارا.
0: ازيك يا يارا؟
2: الحمد لله.
0: اخبارك ايه؟
2: كله تمام.
0: احنا مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده.
2: وانا قوي.
0: وساره ما كتبتش لما قالت القمر ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك
0: بجد،
1: زي القمر.
0: ف
1: انا ما بقرش، انا بنق بس.
0: احنا مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده، وبجد متحمسين نتكلم معاكي، نعرف كل بقى مشاريعك اللي هتتعمل في الوقت الجاي والحاجات اللي انت عملتيها في الوقت اللي فات. بس الأهم من كل ده النهارده يا جماعه، او امبارح بمعنى اخر،
1: بالزبط.
0: كان عيد ميلاد يارا.
2: هابي
1: بيرثدي. كل سنه طيبه يا روح قلبي.
2: طيبه.
1: تمتي كم سنه؟
2: 22.
1: شفتي بقى؟ لسه هتموت على الهوا ولا ايه؟
0: قولي. سمعت الرقم جات لي كرشه نفس.
1: فاكره الرقم ده؟ انا نسيته.
0: جا من زمان قوي الرقم ده. يا ساتر.
2: يا جماعه انتوا لسه شباب.
0: خمني احنا كام سنه يا رب؟
2: قدي طبعا.
0: نعم. لا هي كده بتحاول تكسطنا عشان ضيفتنا وبتاع.
1: يعني انت يور رايمينج.
2: اول ثلاثينات مثلا.
0: يكرمك ربنا، حبيتها.
1: انا كده كده حباها.
0: حبيت يارا. انا حبيتها اكتر بقى.
1: انا كده كده حباها، لان احنا فينا لبس من بعض، فينا كانت هيبقى فيها كان هيبقى فينا جزمه من بعض برضو النهارده.
0: حاجه تانية، يارا وساره الاثنين جايين لابسين زي بعض بالظبط. قلت طب هو لو كان في يونيفورم قولوا لي، طيب اجي لابسه انا كمان يعني.
1: لا انا حسيت انه خلينا كده نبتدي ليله بيضه.
0: ايوه،
1: فيعني قصدي يوم ابيض ان شاء الله. فيارا قررت انها تعمل نفس الحاجه. يارا عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: ده اول انترفيو ليكي؟
0: اول انترفيو راديو ليها. ده شرف لينا يا فندم.
2: والله
0: ده شرف لي. طب حسب ايه؟ حسب ايه في اول انترفيو ليكي كده على الهواء؟
2: كنت حاسه ان انا هبقى متوتره اكتر، بس لا يعني لزاز. انتوا لزاز قوي بجد.
1: ربنا يكرمك ويعلي مرتبك والله. طب يورا، يعني عارفين ان انت اتعلمتي بره، مامتك كمان مش مصريه، فانت يو اكسبلورد او شفتي كلتشرز مختلفه، او يعني
0: ثقافات مختلفة، وتعاملتي مع ناس من باك جراوندز مختلفة. الفكرة دي أصلا أنت كمان درستي بره تقريبا ثلاث سنين. فكرة اللي أنت قابلتي ناس من ثقافات مختلفة وناس مختلفة عننا كمصريين، ده علمك إيه كشخصية؟
1: أثرت في شخصيتك إزاي؟
2: لا كتير قوي. يعني أنا بحس بصراحة إن إحنا في مصر بنبقى زي في بابل كده، بنبقى عندنا اللي هو أصحابنا بس، بتبقى ساعات اللي هو مش عايزين نطلع برا البابل دي، بنبقى عندنا الروتين بتاعنا، أصحابنا، محبش نتعرف على ناس جديدة. فلما روحت جامعة برا، لأ أنا اتعلمت حاجات كتيرة قوي قوي قوي. وعشان كده أنا دايما بقول لأي حد عايز يسفر ولاده طبعا يسافروا بجد، لأنه بتجربة مختلفة قوي، بتبقى في مسؤولية كبيرة قوي. يعني أنا أصلا أول شهر مثلا رحت هناك كنت عايشة لوحدي، ما كنتش عارفة إزاي أعمل غسيل، ما كنتش عارفة أصلا إن أنا مفروض أطلع الزبالة كل يوم. فبرجع مثلا من الجامعة بلاقي ريحة الأوضة مش لذيذة، فبتعلمت حاجات كتيرة. مثلا في الغسيل كنت بغسل بقى الألوان مع الأبيض ومع
1: الأسود،
2: فلبسي كان يبوظ. فلا اتعرفت على ناس كتير قوي، وتعلمت ان انا ابقى متفتحة اكتر، ان انا اتعلم عن ثقافات تانية، ان في ناس بتفكيرها ممكن يبقى مختلف عننا، وفي نفس الوقت ان انا ابقى متمسكة برضو بكالتشرز بتاعتي، بان انا عندي مبادئ مش هتتغير.
0: لا
1: طب عندي سؤال، انت دلوقتي كنت الميجر بتاعك بزنس، دخلتي تمثيل، يعني اللي جاب القلعه جنب البحر.
2: بصي هقول لك بصراحه، انا كنت عايزه اخش اصلا معهد، او كنت عايزه ادرس ثيتر في AUC. فانا اهلي قالوا لي يعني لا، مفروض تدرسي حاجه يبقى معاكي شهاده على الاقل، وبعديها لما نخلص الجامعه تبقي تشوفي. فروحت بقى 3 سنين هناك، خلصت الجامعه، فرجعت لهم بقى قلت لهم بصوا انا معايا
1: الشهاده اهو،
0: لو سمحت انا عايزه امثل. شكرا.
2: واشتغلت شويه، يعني اشتغلت شويه بعديها فادفيرتايز
1: هنا ولا برا؟
2: هنا.
0: أوكي.
2: هنا في مصر، وأخدت ورشة تمثيل، ومن ساعتها ده من سنتين، ومن ساعتها بقى بدأت بقى.
1: أنا عارفة أنت خدتي ورشة تمثيل فين، عشان بنتي خدت في نفس الورشة دي.
2: بجد؟ فين؟
0: مش ده اللي في المعادي برضو؟
2: أيوة.
0: أيوة ده جنب بيتي على طول. ده جنب بيتي على طول. أيوة. طيب يارا، أنت عارف اللي أنت بتتكلمي كذا لغة؟
2: صح.
0: بتتكلمي طبعا عربي؟ لبلب قدامنا انجليزي لكن كمان في فرنساوي واسباني
1: ما تدينا كده جود مورنينج
0: لا استني بس استني
1: بالاسبانيش
0: لو ما انا كنت هخليها تعمل كده بس حاجه مختلفه لو قلت لك جمله معينه تقوليها بالاسبانيش هتعرفي تقوليها
2: يعني فرنش اكتر
0: فرنش اه
2: اقولها بالفرنش
0: ماشي احنا فرنش احنا اصلا انرجي فرنش انرجي اصلا فرنش
2: صح
0: فقولي لنا كده بالفرنش انتوا بتسمعوني في اول راديو انترفيو ليا
2: اول راديو انترفيو اوكي vous m'écoutez sur mon premier interview radio
0: oh non mon dieu
1: oh my god
0: oh non mon dieu طيب يارا احنا لسه هنتكلم معاك كتير جدا وطبعا مستمعينا لو عندكم اي سؤال اللي يارا عايز ابعته لنا على 92100 بس بمناسبه عيد ميلادك نسمع بيرد

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6000 جنيه و220،
2: عيار 24 7108 جنيه،
1: سعر الجنيه 50176،
2: أما سعر الأنصة فهو 222943 جنيه.
1: الأسعار طبعا قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لو محتاج اي استفسارات
2: خلاص يا ساره، بصي انت مش هتقولي الكلمه دي تاني ابدا في النشره، انا بقول كلمه استفسارات. اوكي
1: استفسارات.
2: شكرا، انا بقولها بعد كده من هنا ورايح.
4: مش عارفه ليه دايما بتعلق معايا.
2: على فكره يا رحنا مذيعين محترفين جدا.
4: ايوه طبعا
2: جدا، تمام. انا بس عشان اوضح لك بس. طيب يارا، اتكلمنا عن الدراسه وعرفنا ان انت قعدتي كذا سنه بتدرسي بره، وعرفنا كنت بتدرسي ايه، لكن انت قررتي انك هتسيبي كل ده وترجعي بقى لاهلك. اهي الشهاده انتوا عايزينها، اهي انا عايز امثل. صح،
1: يسعدك. الشك الشك، عارفه المسرحيه دي؟
4: لا. ايوه بتاعت منى زكي. ايوه
2: بالظبط كده. لكن اول ظهور ليكي في الساحه عامه ما كانش مثلا في مسلسل او فيلم، انت الناس كلها اخذت بالها منك في ظهورك الاول في مهرجان القاهره. ايه الحوار مهرجان القاهره، ايه اللي حصل بقى؟
4: والله يعني احنا مش عارفه اقول له يا عم احمد كان بيتكرم.
2: الفنان طبعا احمد عز.
4: فاحنا كنا في الباركينج داخلين جوه. انا ساعتها كنت لسه راجعه من الجامعه، فلقيت صحفي كان بيصورنا، فانا حتى الفيديو اصلا انا ما قلتش اي حاجه، قلت باي شكرا بس ومشيت. فصحيت اليوم اللي بعديه لقيت عندي مسجات كتيره قوي، واهلي بعتن لي بقى ان في حاجه نزلت في الاخبار وتيك توكس ومش عارف
2: يا ايه. انتي ترندي.
4: ما فهمتش على يعني، استغربت قوي بصراحه. بس
1: ودي كانت اول مره حاجه زي دي تحصل لك، صح؟ طب حسيتي بايه يعني؟ حسيتي بضغط اكتر؟ حسيتي باللي هو ايه ده يا رحمي؟
2: توتر ولا اتحمستي؟ حسيتي ايه ده؟
4: لا مش يعني مش ضغط قوي، بس يعني مش كان اول مره اشوف نفسي على سوشيال ميديا. يعني انا شخص برايفت جدا، حتى انا ما كانش عندي انستغرام قبل ما مثلا يعني كان اعمل اكونت بابليك. انا الانستغرام بتاعي من وانا في المدرسه، عندي بتاع 200 فولوور، ما عنديش اي صور اي حاجه. فانا سوشيال ميديا اصلا حاجه بتخوفني شويه، فانا لقيت بقى
2: شلتي لوحدي خالص.
4: لقيت بقى فيديوهات وكده، والناس ناس ما اعرفهاش بتكتب كومنتس عني، وبرضو ان في صفحات عرفوا بقى ان انا مامتي كذا، وان انا عندي
1: جابوا قرارك كله.
4: ازاي؟ ما اعرفش.
1: بصي هي عندنا طريقتنا، خروجه واحده بس.
2: عندنا طريقتنا لا تقلقي خالص. طب انت لما حصل ده معاكي يعني الفنان احمد عايز قال لك ايه اللي بيحصل؟ يعني تتعاملي ازاي مع الموضوع ده؟
4: هو بصراحه يعني ما فيش اي حاجه، هو في حاجات ترند بتيجي كل يوم. فالموضوع قعد يومين وخلاص.
2: قالك الموضوع هيعدي؟
4: وخلاص عدى. اصور الحمد لله ما كانش اي حاجه وحشه، بس كانت ناس اول مره ان هو شخص برضو برايفت، فما يعرفوش حاجات عن حياته الشخصيه او عيلته، فعشان كده الموضوع بس كان ترند يوم يومين.
2: الظهور الاول ليارا عايز.
1: طب انت لما ظهرتي في هذا الظهور في مهرجان القاهره، كان في بلانز ان انت تمثلي بعدها على طول، ولا كان ما كنتيش متخيله؟
4: لا انا ساعتها كنت اوريدي اخدت كذا ورشة، وكنت لسه يعني بروح مكاتب الكاستنج، ولسه بحاول ان انا ابدا بقى المشوار.
1: بس ما كانش لسه فيه اي يعني خطط ان انت خلاص هتعملي المسلسل اللي احنا جايين
2: يعني
1: نتكلم عنه.
2: يعني ما كنتيش متخيله خالص ان بعدها بسنتين هتبقي بتمثلي في مسلسل
4: خالص.
2: اوكي طيب. ومثلتي في مسلسل. اول تجربه تمثيل ليكي كانت
1: مسلسل عرض وطلب.
2: ايوه طبعا. مسلسل عرض وطلب رمضان اللي فات. وبالنسبه لك اول ما عرفتي اصلا انت هتمثلي في المسلسل ده، قدمتي عليه ازاي؟ ولا هو اللي جالك لوحده؟ ولا القصه بتاعت المسلسل جات لك ازاي؟
1: احكي لنا بقى.
4: ماشي. انا كنت باخد ورشه في مكتب كاستنج.
2: اوكي.
4: ففي مكاتب كاستنج عشان اصلا حد يمثل لازم يروح مكاتب الكاستنج دي، بيعمل حاجه اسمها جنرال كاستنج، ان هم بياخدوا صور لي والبروفايل بتاعه من الجنب وكده، وعنده كام سنه. ولما اي مخرج بيبقى طالب حد بالمواصفات دي بيكلموا ناس كتير قوي. فانا ساعتها كنت في مكتب كاستنج باخد ورشة، ومن ضمن الورشة كان عمل لنا اوديشن، خلينا نعمل اوديشن على مسلسل في رمضان.
2: فانا عملت، لكن ما قالوش مسلسل ايه ولا مع مين ولا اي حاجة
4: لا
2: خالص.
4: ولا اي حاجة، بيدوك بس المشهد وتعمل اوديشن. انا عملت اوديشن بعديها باسبوع كلموني ان انا اي اقابل بقى
1: سكند اوديشن،
4: عمل سكند اوديشن ان انا اقابل بقى الاسيستنت دايركتورز بتوع المخرج. فعملت اوديشن اكشلي على كذا دور في المسلسل، عملت دور اوديشن على بسنت
2: اوكي،
4: وعملت دور برضو على ضحى.
1: بس انت خدتي في الاخر ضحى.
4: انا اصلا كنت عايزه ضحى اكتر.
2: أوكي. اصلا
4: يعني ضحى كانت عجباني اكتر. فبس عملت الاوديشن بعديها بكام يوم، انا فاكره كنت في الدش لقيت كذا لقيت حد بيكلمني كذا مره، فقالوا لي مبروك عليكي مسلسل عرض وطلب دور ضحى ومش عارف ايه.
2: واو اوكي.
1: انت مثلتي قدام علي صبحي وعلي صبحي،
4: ده جميل جميل قوي قوي قوي
2: يعني. هو طبعا المسلسل من بطوله سلمى ابو ضيف، سمح انور، علي صبحي، رحمه احمد، محمد حاتم وغيرهم كتير، كان من اخراج عمرو موسى
1: ومصطفى بوسريه الكاس، كان خطير،
2: وتاليف محمود عزت. فهو مسلسل يعني مش حاجة بسيطة،
1: ومش مسلسل كوميدي كمان قوي يعني، هما فيهم شخصيات كوميدي أو ممثلين كوميدي، بس هو المسلسل بيتكلم عن حاجة برضو تقيلة يعني.
2: طيب جالك المسلسل، هنعرف بقى حضرتي له ازاي وقدرتي تعملي الدور ازاي. وطبعا هنتكلم عن ضحى، لان ضحى يعني دور انت بتعدي عديتي في حاجات كتيره قوي في المسلسل ده يا ايوه.
1: عايزين نعرف كل حاجه.
2: هنتكلم عن كل ده، بس هنطلع فاصل اعلاني سريع جدا ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي. معانا نجمه من نجوم بكره اللي هيكسروا الدنيا،
1: يارا عز.
0: راجعين كلنا تشويق واثاره
1: مع باسم وساره في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعايه اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
5: مع سويس جولد. الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم، وانت دايماً مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا.
4: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

0: طيب لسه مكملين ولسه معانا يارا عز نجمة من نجوم بكرة وهتبقى نجمة مكسرة الدنيا وهنعرف أكتر عن طبعا مسلسل عرض وطلب اللي اتعرض في رمضان اللي فات اللي هي كانت برضو جزء كبير منه
1: أيوة.
0: في دور ضحى ولكن أنا عايز أعرف إيه سربرايز عشان أنا خلاص هموت.
1: يارا عندها كم سنة؟
0: 22.
1: بتسمعي إيه يارا؟
2: بحب أسمع وردة ميادة الحناوي قوي يعني دول ماي توب ارتس
0: ما تهزريش
2: والله.
0: ايه واتس يور فيف ايه الاغاني المفضله بالنسبه
2: اكتر حاجه بحبها الورده هي اغنيه طويله شويه بس في يوم وليله بحبها
0: الله.
2: قوي قوي قوي
0: طب ما تغني لنا حته
1: ايه ده ما كانتش بس كانتش مجهزه نفسها للمفاجاه دي
0: ما تدينا حته كده في يوم وليله بعد اذنك
1: إيه لا فاحنا اخترنا اغنيه مع بعض دلوقتي الورده هنسمعها مع بعض بعد ما نخلص الكلام عن ضحى بقى لان الكلام عن ضحى اكيد كتير ضحى جالك دور ضحى الدور اللي انت اصلا كنت عايزاه مش دور بسنت
0: ضحى
1: هي ضحى المفروض هي عباره عن دكتوره في سنه الامتياز وخلاص بقى بتستعد عشان تشتغل وفي نفس الوقت وقعت في حب واحد
0: كابونجا
1: ما يعلم بالله ربنا حضرتي للدور ده ازاي
2: ماشي الاول حاجه عملتها كان لازم اخد فوناتكس يعني مخارج الفاظ لانه كنت لسه بقول لك ان انا كنت لسه جايه من جامعه بره فهناك كنت بدرس بالانجليش فالعربي عندي ما كانش اقوى حاجه فاخدت مع دكتور ايمان يونس اخدت فوناتكس اتعلمنا بقى حاجات يعني حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا ما اعملش الكليشيه بتاع البنت من منطقه شعبيه عشان هي ضحى من السيده من المديره فان انا اللي هو ما اقولش بقى يا اختي ومش عارف ايه والحاجات دي فان انا ابقى كلامي واضح في نفس الوقت في حاجات في توناليتي بتبقى بتبين ان هي من المنطقه دي بس البنات هناك مش بيتكلموا بالطريقه دي يعني مش بيبقوا بيشرشحوا وبيتكلموا فاهمه قصدي
0: مش ستيريوتايبنج يعني
2: بالظبط فاخدت كورس فوناتكس وفي نفس الوقت كنت باخد مع acting coach يعني private على الدور وبرضو انا بقى اتبسطت قوي في التحضير ده انا نزلت عشان انا ما كنت عمري رحت السيدة او المنيرة
1: لو عايشة بره بقالك حبتين ثلاثة فما كنتيش تعرفي بقى
2: بالظبط انا ما كنتش اعرف او ما عمري رحت حتى الاماكن دي ما تحطتش في اي موقف ان انا اروح الاماكن دي فيعني اتواصلت مع ناس هناك ورحت وقعدت كام يوم هناك وقابلت ناس بجد كرمة بطريقة مش طبيعية فتحوا لي بيوتهم أنا معرفهمش ولا هم يعرفوني قلت لهم أنا جاية بحضر كذا كذا كذا بالظبط فعملوا لي يعني وروني أصلا الأماكن وأكلوني وقعدت
0: أسألهم إذا حلوة التجربة دي عامة
2: قوي قوي أنا دخلت بيوتهم بسألهم أسئلة شخصية جدا يعني ولا معلش أنا عندي سؤال طب
0: عندي
2: هو
0: عندي تطفل أنا أسفة جدا
2: هو مين بيطبخ مين مش عارف إيه مين بيصرف على البيت كان في أسرة الأب متوفي الولد الكبير هو اللي كان بيصرف على البيت والبنت هي كانت بتطبخ ومش عارف ايه فانا في حاجه متشابهه ان انا امي برضو في المسلسل متوفيه فنزلت برضو الشارع سالت بشوف البنات قعدت بس اتفرج كتير قوي يعني فكنا انا قاعده وبتفرج على الناس بشوفهم بيتكلموا ازاي بيتعاملوا مع بعض ازاي سالت برضو رحت كليه قصر العيني برضو قعدت بقى يوم هناك حضرت كذا لكتشر اكيد ما كنتش فاهمه اي حاجه بس برضو عملت فيها دكتوره يعني وشفت البنات هناك لابسين ايه ففي حركه برضو في المسلسل كانوا معلقين البالتو على الشنطة فان اكتشفت ان الدكاترة بيفتخروا قوي ان هم بيبقوا دكاترة فلازم
1: يبينوا البالتو
2: بالظبط وهم ماشيين بقى طالعين من الجامعة
0: وانت عملتي الحركة دي في المسلسل
2: بالظبط فتعلمت بقى امتياز لازم اجيب كام وبدفع مصاريف قد ايه وكلمت مع ناس هناك وكده وبرضو حتى البنات بيبقوا كان في عندي مشهد في المسلسل كنت بتعاكس من حد في التوك توك او حد كان بيرخم عليا فكنت عايز اعرف البنات هناك هيتعاملوا ازاي هل هي هتزعق وتخانق معاه وتشرشح له ولا هي هتلم نفسها يعني هتخش البيت وتبقى ساكته او تقول لاخوها او كده فتعلمت حاجات كتير قوي بجد
0: بس ده برضو هيبقى على حسب الكاركتر اللي انت بتعمليه
2: بالظبط ده اللي انا اكتشفته بقى انه مفيش اي حاجه ثابته انه مفيش اي رد فعل هيبقى هو ده اللي موجود على حسب الاسره عامله ازاي وعلى حسب البنت برضو عامله ازاي
1: بالظبط طب ضحى في ايه في شخصيه ضحى قريبه لشخصيتك انت كيارا وايه الحاجه اللي عكس تماما شخصيتك كيارا
2: ضحى كانت مختلفه قوي عني بصراحه كانت بعيده قوي عني بس هي شخص كتوم ان هي لما احنا كنا بنحضر برضو واستاذ عمر كان عمل لنا ورشه فخلينا ان احنا بقى نكسبلور جدا نخش ديب قوي في الشخصيات وان احنا سالنا اسئله يعني كان لازم نحضر لها وبرضو يعني ان احنا قابلنا بعض قبل ما انا كنت الجديده عليهم فانا دخلت متوترة يعني متوترة جدا.
0: كنت خايفة أصلا من الموضوع
2: قوي طبعا قوي قوي قوي. دي أول تجربة ليا وبرضو في رمضان ومع كاست ما شاء الله يعني أنا بتفرج عليهم في التلفزيون فأنا كنت متوترة جدا
0: من التجربة نفسها ولا بس من الوهلة الأولى من أن أنت داخلة مع الناس
2: الاثنين لأنه الشخصية بعيدة عني قوي فأنا كنت خايفة أن أنا يعني أن أنا ما عملهاش كويس.
0: بالعكس أنا شايفة أن أنت خدتي الموضوع جد جدا ورحتي ونزلتي وعملتي ريسيرش.
2: حاولت والله على قد ما أقدر ان انا ما كنتش عايزه الموضوع يقلش. فالناس عاده بتقول لو هتعملي حاجه اول مره لازم تبقى حاجه قريبه ليكي او حاجه شبهك لانه اوريدي اصلا فكره انك تبقي موجوده في اللوكيشن حاجه موتره جدا انه في ناس كتير قوي ما تعرفيهاش
0: وبالذات في رمضان كمان بيبقى ضغط مرعب
2: قوي قوي
1: فانت قررتي بقى تروحي لشخصيه مش شبهك خالص تعملي الغير معتاد كل الناس بيحاولوا يعملوا شخصيات شبه شخصيتهم الحقيقيه انت قلتي
0: بس
1: لا
0: بس انا معاها جدا في هذا الموضوع
1: هو ده اللي بيعلم بقى هو ده اللي بيعلم
2: بس يعني. انا المسلسل عجبني قوي يعني انا جالي اول خمس حلقات انا يعني ما نمتش بسبب انا عماله اقرا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل
0: بتقري كله مش بتقري دورك
2: بقرا كله طبعا لازم اقرا كله فتشديت قوي للمسلسل فان هي كتومه دي حاجه احنا ممكن نبقى متشابهين فيها مختلف عني
1: كل الباقي
2: كل حاجه
1: كل الباقي
0: مع ان برج الاسد مش كتوم يعني
2: لا انا كتومه جدا
1: جدا ايه ده لا برج الاسد كتوم على فكره
0: لا خالص.
2: ما هو موضوع الإيجو ده بقى بيخش ان انا هبقى خايفة ان انا ابقى مكشوفة قوي قدام حد لما برتاح لحد يلا
0: بتبيني كل صح
2: خلاص
0: في صح فاهمة قصدك قوي في الحتة دي برضو طيب عايزين نخش في فقرة اسئلة سريعة بس لسه في كام سؤال كده عايز اسأله عن الدور برضو عن الكاس عايز اعرف بس قبل ما نخش على الاسئلة السريعة عشان احنا محضرين لك بقى ايه شوية اسئلة كده نار
1: يلا بينا
0: بس عايز اعرف لما خلصتي المسلسل كان ايه رد يعني ايه اكتر رد فعل شفتيه عجبك وبسطك وفرحك جدا جدا
1: حد قالك their comments او
0: fans.
1: رأيهم يعني في دورك في المسلسل وحاسة اللي هو هيفضل معاك لحد دلوقتي او حد ممكن كمان من الممثلين او الفنانين لما شاف دورك قالك حاجة عمرك ما هتنسيها
2: ماشي انا اول حاجه انا ما بحبش يعني اسمع الرد كومنتس يعني من ناس قريبه ليا او ناس انا عارفه ان هي بتحبيني لانه غلط
0: عشان هيطبلوا لك
2: بالظبط ورغم ان يعني انا اهلي مش بيطبلوا لي خالص بس انا برضو هيبقى في حته انا مش عايزه اجرح مشاعرها دي اول حاجه ليها وكده فالكومنتس انا بصراحه اكتر حاجه بسطتني ان الناس ما توقعتش ان انا يعني ان اول حاجه ليا هتبقى كده يعني انا حتى كنت بتفرج مع عيلتي في الحلقه 14 لما كنت بواجه بابايا ان هو برضو صعب قوي ان هو مسلسل تقيل وكان في مشاهد تقيله فان صعب ان ده يطلع من اول مره فانا دي بصراحه بسطتني حاجه بسطتني جدا يعني
0: انت كمان بتكريتيسايز يور سيلف
2: طبعا أوكي. طبعا جدا جدا جدا انا ما بحبش اشتغل على نفسي خالص يعني انا واحنا بنتفرج في رمضان
1: يا جماعه ما تتفرجوش على المسلسل بتاعي قدامي لو سمحتوا
0: فاهمه
2: انا مش فاهمه نفسي بقعد احلل في كل حاجه
0: كنت ممكن اعمل ده احسن طب انا ليه قلت كده طب انا ليه اتكلمت كده هنا
2: ما بحبش اسمع صوتي اصلا فلما ببعت فويس نوت على واتساب ما بحبش اسمع صوتي فبالك بقى اتفرج على نفسي وانا بمثل حاجه مش انا فاهمه قصدي في ناس من الممثلين بصراحه يعني انا لما نزلت بعد المسلسل نزل انا في ناس بحبها قوي جايه بتقول لي انا شفتك في عرض وطلب انت شفتني ازاي
1: حضرتك تعرفي ازاي
0: انا يا ابني والله اشكرك
2: وان هما بيقولوا لي يعني حتى في اوقات الورش انا كنت اخدت ورشه مع برضو كان فيها ممثلين وكده ان في ناس ما تعرفنيش ولا تعرف مثلا انا مين او اي حاجه بالظبط وبيقولوا لي فعلا كملي ومش عارف ايه وانت عندك احساس وعندك فالحاجات دي بالنسبه لي بجد بتبسطني قوي بالذات لما بتيجي من حد هو ما عندوش يعني مش هيكسب اي حاجه لو طبلي فان هو يقول لي الحقيقه وبحب برضو الكومنتس لما حد ينتقدني لا ده مش حلو ده مش حلو انا مثلا بعد
1: بس بذوق طبعا عشان في ناس بتنتقد بقلة ذوق
2: لا ما مش لازم نبقى ولادات الذوق يعني
1: فانت ما عندكيش مشكله لو حد هينتقدك بس طبعًا لو بطريقه كويسه
2: طبعا يا ريت اصل ده اصلا هيخليني طبعا ده اللي هيخليني ان انا ابقى احسن وهيخليني ان انا ابقى يعني ممثله اشطر بس في ناس بجد بتبقى ولادات الذوق جدا اللي هو بس بيقولوا كلام وحش عشان بس يجرحوا البني ادم اللي قدامهم بس في حاجات يعني بعد ما خلصت المسلسل اخدت ورشتين من ساعتها اخدت برضو فوكاليز مع دكتور ايمان يونس
0: لما تغني لنا حاجه الورده
1: فوكاليز بس عشان
2: مخرج الالفاظ
1: مش غنى هي مش عايزه تبقى مطربه يا
0: صاحبي تانية يا يورا بقى وطني بقى رخيمة بقى.
1: أنا عاجبني قوي يا يورا اللي انت بتشتغلي على نفسك يعني حتى من بعد ما دخلتي المجال واخدتي دور حلو قوي في المسلسل وقريدي الناس بدأت تعرفك مش اللي هو خلاص بقى أنا كده ممثلة جامدة لا عمالة تشتغل على نفسها وعمالة تاخد ورش.
0: ده باين كمان من قبل ما تخش أساسا المسلسل أنا فاهم واخدة الموضوع فيري سيريس إنها نزلت وشافت
1: أنا فاهم قبل أنا فاهم حتة قبل التمثيل إن هي عايز تشتغل على نفسها عشان تعمل الدور حلو لكن هي عملت الدور حلو وجالها فيدباك حلو في ناس تانية كانت ممكن تحس انه خلاص بقى انا جامده مش محتاجه لكن لا هي عماله تشتغل على نفسها وتاخد ورش وتحسن
0: اللي
1: ممكن
0: تحسن من الاول
1: بالظبط
2: بصراحه عندي حاجه انا حباها قوي يعني عندي شغف كبير قوي للشغلانه وفي نفس الوقت انا بحس ان الفشل هيجي لما انا اقول خلاص انا ما عنديش اي حاجه اتعلمها لانه ما فيش اي حد ما عندوش حاجه يتعلمها.
1: الله عليك الله عليك. لا برافو
0: برافو.
1: احنا هنخش بوردة كده كده بس عايزين بقى اسئله الرابيد فاير.

0: كنا بنسمع وردة حرمت وسارة دخلت في النص بتبوظ الأغنية كالعادة.
1: والله صوتها حلو قوي.
0: لا صوتها حلو جدا سارة, صوتها حلو جدا جدا جدا. طيب احنا جاهزة. لسه مكملين وجا وقت الأسئلة الرابيد فاير. يعني ايه؟ يعني لازم تردي بأول حاجة تيجي في دماغك على طول.
1: بلاش يا جماعة والله.
0: يعني ربنا يستر علينا ان شاء الله والمحطة ما تقفلش بسبب يارا.
2: يلا جاهزة.
1: جاهزة.
2: لو رجعنا فتحنا الفيديو ده بعد 5 سنين, ايه اكتر حاجة هتكون اتغيرت في حياتك؟
0: او الانترفيو ده.
1: يا رب اكون ام.
0: واو. انت عايز تتجوزي وانت صغيره وتخلفي وانت صغيره؟
2: انا عملت كده.
1: عايز ابقى في شبابي بقى واروح بقى اوصلهم من المدرسه, ولو في
2: يبقى عندك طاقه
1: بالظبط.
2: فاهمه قصدك قوي. فاهمه قصدك جدا.
0: انا مش هقدر اقول لك اي حاجه. طيب اختاري عنوان الخبر اللي هيتكتب عنك بعد 5 سنين. خبر هينزل في, مش هنقول بقى في الجرايد والمجلات عشان هي مبقتش موجوده اصلا.
2: سوشيال ميديا.
0: خبر هينزل عندك في

0: في يعني الأونلاين نيوز الخبر ده هيقول إيه؟ أو
1: على صفحات التواصل الاجتماعي.
2: ده سؤال إيه ده؟ ممكن أنا مثلا هربت مثلا
1: هربتي بعد ما خلفتي سبتي الطفل والزوج وهربتي خلاص.
2: لا أنا مش عارفة يعني ممكن أنا مثلا بقى خلفت وأكون عايزة أكون أسرة وبتاع فسلام بقى باي باي طلعوني برا المجال.
0: يارا عايز تتوجه وتركز مع الأمومة.
1: أوكي بس حلو برضه.
0: حلو.
1: طيب مين أكتر حد مشهور أو فنان مشهور نفسك يعمل لك فولو؟
0: من مصر أو من العالم؟
2: يعمل لي فولو
1: You recognize you يعني.
2: في مصر أنا بحب منة شلبي قوي. أوكي. قوي قوي قوي بالنسبة لي يعني بالنسبة لي في حتة تانية بصراحة بحب تمثيلها قوي بحسها طبيعية جدا جدا جدا بحب قوي نوعية الأدوار اللي هي بتعملها. من برا بصراحة أنا مش موهومة قوي اللي هو بالسينما برا بس أنا بحب ريتشل ماكآدمز اللي هي كانت بتاعت The Notebook بحبها قوي يعني نفسي أعمل فيلم شبه The Notebook يعني حاجة
1: رومانتك
2: مأساة كده أنا بحب الحاجات الكئيبة شوية.
1: طب أنت لو
0: أموت في الكآبة
1: سؤال معلش جاء في دماغي دلوقتي أنت لو جالك دور كوميدي تعمليه؟
0: يعني لو جالك أنا هحور سؤالك شوية لو جالك دور استني بس استني بس بقولها حوره لو جالك دور كوميدي دور رومانسي دور اكشن دور دراما انهي واحده تختاري؟
1: اكشن
2: شكلك صح. انا نفسي اعمل اكشن نفسي اجربه يعني مش حاسه مش مشتودله قوي. انا لو هختار مثلا دراما الاول وبعديها
1: اكشن
2: لا او رومانتك وبعديها
0: دراما رومانتك
2: بعديها اكشن بعديها كوميدي. كوميدي انا حاسه يعني صعب قوي قليلين قوي بقى دلوقتي اللي بيضحكوا بجد يعني ممكن يقلش جدا وانا دمي ما اعرفش لو انا دمي خفيف قوي للدرجه دي.
0: حلو. طيب ايه اول اشاعه تتوقعي اللي هي تطلع عليكي؟
2: لا ولا اتوقع اي حاجه بجد يعني الميديا الايام دي في حاجات
1: AI ما خليش
2: بجد يعني مش
0: ارتباط يا رايز وهي قاعده في البيت اصلا. انا قاعده في البيت يا جماعه ما بعملش حاجه.
2: انا عامه حصل لي كذا موقف ان انا ببعت يعني بشوف اخبار ان مثلا حد اتسكن في حاجه فببعت له ببارك له فيقول لي انا ما اعرفش اصلا ان انا لسه صاحي من النوم
0: اصلا.
1: هو ده ما بيبقاش صاحي
2: ينزل مش عارف مين اتسكن فطب مبروك الف مبروك وبالتوفيق انا ما اعرفش اي حاجه وفعلا يطلع ان ما فيش اي حاجه. انا مش عارفه الناس بتجيب الاخبار دي منين.
1: بس ده اللي انت متوقعه انه يطلع عليكي كاشاعه؟
2: يعني اتوقع اي حاجه بصراحه يعني اي حاجه في اي وقت.
0: بعد حلقه النهارده اول اشاعه عن يارا عايز تعتزل التمثيل بعد دور واحد
1: تعتزل ايه يا لحق
0: وتركز في الامومه.
1: طب يارا ايه الحاجه اللي دلوقتي تقدري تعمليها لكن لو اشتهرتي اكتر واكتر واكتر مش هتعرفي تعمليها؟
2: كل حاجه
1: حاجه انت بتحبي تعمليها قوي دلوقتي وحسن ان انت لو الدنيا مشيت زي السكينه في الحلاوه مش هتعرفي تعملي الحاجه دي.
2: لا يا جماعه دي حاجه بالنسبه لي مخيفه جدا لان انا بحب قوي اكون على طبيعتي ما بحبش ان انا بحس ان انا بيجيني انكزايتي ابقى متوتره جدا لما ببقى حاطه في دماغي ان في حد ممكن يبقى عارفني او في حد حواليا ممكن يشوف تصرفاتي يتكلم عني. انا الحاجات دي بجد بتخوفني جدا
0: متوتره جدا
2: قوي قوي قوي. فانا على طبيعتي جدا شخص بيهزر طول الوقت وصوتي عالي في كل الاماكن. انا اصحابي اوقات كتير بيقولوا لي يا حبيبتي وطي صوتك بطري اللي انت بتعمليه ده ممكن يبقى حد يعرفك يا حبيبتي افهمي ان انت بتمثلي دلوقتي
1: بالظبط.
2: فانا دي حاجه بالنسبه لي مش عايزه بصراحه اكسر الحته دي. انا مش عايزه ان انا اخش ان انا كل شويه اراقب بقى صوتي عامل ازاي والاتيكيت وقاعده ازاي ومش عارف. انا عايزه ابقى على طبيعتي عادي جدا بعمل الحاجه اللي انا بحبها وبس.
0: طب بصي هو السؤال انا هقوله ده شبه شويه سؤال اللي ساره قالته لكن كلنا عارفين ان الشهره ليها تمن تمام. ايه اغلى حاجه مستعده تضحي بيها علشان الشهره والحاجه اللي مستحيل تضحي بيها عشان الشهره؟
2: حاجه ممكن اضحي بيها اوقات يعني المتعه ان انا بحب قوي الحاجه ان انا بعملها. فانا بالنسبه لي المتعه في شغلي يعني انا اوقات كتيره بيبقى انا مثلا امبارح كان عيد ميلادي وكنت بشتغل
1: ما عملتش حاجه
2: وكنت مبسوطه قوي يعني ما حسيتش ان انا ما عنديش اللي هو الاحتياج ان انا محتاجه اروح واحفل. انا مانيش في الحاجات دي انا شخص بيتوتي جدا جدا جدا.
0: فانت مستعده ان انت تضحي بخروجاتك مع اصحابك وانك مش عارف ايه بس علشان تبقي مركزه في شغلك
2: بالظبط.
0: والحاجه اللي استحاله تضحي بيها
2: في مبادئ كده مش يعني مستحيل مهما ايه، حتى لو شهرة او شغل او كده، في حاجات انا في ادوار مثلا معينة انا عمري هعملها، او انا عندي حاجات داخلة بيها الشغلانة دي مش هعمل ده تحت اي ظرف، مش هعمل ده. وفي نفس الوقت اي حاجة تيجي على صحتي النفسية، يعني رغم ان اصلا المجال ده صعب جدا، انا بعد المسلسل يعني هو اثر عليا بطريقه برضو كانت تقيله شويه، ف وعيلتي، عيلتي يعني لو زي ما كنا بنتكلم على الامومه وكده، فانا بالنسبه لي لا، العيله يعني
1: دي اللي مش هتضحي بيها وات سو ايفر.
2: لا لازم يبقى عندي وقت لعيلتي ولبيتي ولاسرتي، يعني دول بالنسبه لي خط احمر بصراحه.
1: برافو عليك يا يور.
0: طيب احنا لسه عندنا اسئله تاني رابيد فاير كويشن، هتردي عليهم اول حاجه تيجي في دماغك، لكن لازم نطلع فاصل اعلاني عشان ناكل مام بس يا استاذه يارا، ونرجع على طول نكمل الانترفيو النهارده مع يارا عز، نجمه من نجوم بكره.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: راجعين كلنا تشويق واثاره
1: مع باسم وساره في اصحاب انرجي،
3: البرنامج برعايه إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
2: لسه منورانا في استوديو يارا عز، وعايز أسألك على حاجة بسرعة. شفتي المزيكا اللي كانت شغالة دلوقتي قبل البداية؟ عارفة دي من إيه؟
3: لا،
2: عمرك ما سمعتيها قبل كده؟
3: لا،
2: سمعتيش تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن
4: سارة هي جن زي. هي ما تعرفش سوبر ماريو.
3: قولولي ايه ده؟ لا على فكرة انا حضرت النينتندو اللي هو كان بالقلم ده.
4: طب ومش فاكرة المزيكا ازاي؟
3: ده سوبر ماريو؟ بجد؟ والله كان عندي واحد بينك
4: ما كانش قصدي انا حرجة خالص.
2: يلا الحمد لله على كل شيء. طب يورا نرجع للأسئلة السريعة، وأول حاجة هتيجي في دماغك قولي على طول. طيب مين الفنان الجديد؟
4: ايه ده في سؤال ده كان حلو قوي نسيتيه اللي فوقيه على طول.
2: قوله انت. مين الفنان الجديد اللي شايفة ان هو هيكسر الدنيا الفترة اللي جاية غيرك طبعا، عشان انت كده كده هتكسري الدنيا؟
3: جماعة في ناس كتير قوي بجد في الورش اللي كنت باخدها، ناس مش معروفة خالص وعندهم موهبة فظيعة. يعني في هما مش معروفين، بس في بجد ناس لزاز قوي وشاطرين قوي، وبتضايق قوي ان هما مش ما جاتلهمش الفرصة قبل كده. حد من الشباب موجودين دلوقتي
2: انا بحب هيكسر الدنيا.
3: انا بحب ياسمين العبد قوي، أمورة قوي، وشاطرة قوي ومجتهدة جدا، انا بحبها قوي. مين تاني بحبه؟ في واحد من الشباب اسمه عصام، اللي هو اللي كان في، مش فاكرة his last name ايه، اللي هو كان في mid term، اللي كان عمل اخو يوسف رأفت ولا اسلام.
4: لا انا مش فاكرة خالص صراحة.
2: mid term ده اللي هو كان لسه
3: لسه نازل. انا actually يعني مفروض هعمل فيلم معاه. بس استني اقولك، هو شاطر. انا كنت شفته في mid term، وشفته برضو كان عمل حاجة مع اسر ياسين تقريبا، اسلام خالد.
2: اوكي
3: تعرفوه؟
4: اشوف الشكل لو سمحتي. عارف شكله.
3: انا يعني بسطت قوي لما عرفت ان هو في على البروجكت معايا، هو شاطر قوي.
4: طيب لو قلتلك ثلاث فنانين، واحد نفسك تشتغلي معاه، واحد نفسك يبقى صاحبك، واحد نفسك يفاجئك ويتواصل معاكي.
3: كده نفسي اشتغل معاها منى شلبي، احنا قلنا كده.
4: ماشي.
3: بحبه برضو كريم عبد العزيز قوي.
4: راجل خطير. يعني انا كان ليا الشرف اللي انا اعمل له انترفيو صراحه. انت متخيله كريم عبد العزيز وهو ماشي بيقول لي الشرف ليا ان انا كنت معاك؟ انا حسيت اللي هو باشا.
3: نعم.
4: هو الجمله المفروض انا اللي اقولها مش انت اللي تقولها. هو جميل جدا شخصيه خطيره.
3: ونفسي اكيد اشتغل مع استاذ عز، يعني ده هيبقى بالنسبه لي حلم كبير طبعا.
4: اكيد.
3: وايه السؤال تاني؟ نفسي حد
2: مين؟ حد تشتغلي معاه.
3: ماشي.
2: وحد يبقى صاحبك.
4: نفسك يبقى صاحبك او صاحبتك.
2: وحد يتواصل معاكي
4: يفاجئك كده ويتواصل معاكي،
2: اللي هو
4: سربرايز.
3: يتواصل معايا حد من بره بقى. بحب ان هاثوي،
2: كسرت الدنيا الفتره دي. في لسه نازل فيلم
4: The Devil Wears Prada وOdyssey
2: ولو في فيلم نازل بتاع اللي هو الديناصورز ده،
3: كريستوفر نولان. طيب لو عايز يعني
4: باشا مستعد امثل معاك. اللي هو تخيل كده كريستوفر نولان يبعت لك على انستغرام I have seen you on TV I want you to act with me. تخيلي
3: انا موجوده على فكره.
4: ونفسك طيب من الفنانين مين يبقى صاحبك او صاحبتك بقى؟
2: لو احنا نازلين نشرب كافي الصبح وكده
3: بجد. يعني حتى حضرتك طبعا، يعني حضرتك بالنسبه لي فنانه كبيره قوي.
2: مين دي؟ حضرتك. انا علقت فجاه.
4: حلوه منك قوي يا حضرتك طبعا. حضرتك يا استاذه ساره
3: يا ستار يا
2: انا والله العظيم علقت فجاه.
4: حلوه منك يا رب. حلوه منك
3: كوميدي يعني
4: ولا
2: بس انا بشرب معاكي قهوه
4: يا حبيبتي. انت كوميدي واللي انت عايزاه.
2: برافو
4: صدقيني جدا. قال لك حضرتك حضرتك. طيب لو قابلتي نفسك بعد 5 سنين من دلوقتي هتقولي لها ايه؟
3: ايه يا جماعه الاسئله
2: اللي بلاش 5 3
4: نموت في العمق.
3: ما فرقتش
4: بالظبط
2: بقرب لك المسافه شويه.
3: هقول لها ايه؟ اكيد هقول لها ان انا فخوره بيها يعني. طبعا يعني احب اسالها ايه الدنيا احنا بنعمل ايه؟
2: الدنيا
4: وصلنا لفين حضرتك؟
3: اعمل ايه؟ هل انا ماشيه في الطريق الصح؟ يعني هل يعني بصراحة دي حاجة فكر فيها كتير قوي. يعني هل أنا بعمل حاجة صح؟ هل أنا ماشي في طريق صح؟ وبرضو مش عايزة lose vision of هل أنا بعمل حاجة بجد بتبسطني أنا. هل أنا بجد هبقى مبسوطة وبحاول أن أنا أفلتر كده حاجات الناس؟ معش كده أنا أصلا دخلت بقى الشغلانة دي بس أنا أهلي كانوا أنا كنت دحيحة قوي في مدرسة فكانوا شايفيني لا افتحي بزنس واشتغلي بقى في شركة كبيرة والكوربريت. بس ده كان حلم بقى يعني الجيل بتاعهم.
4: يس.
2: بس خلي بالك في ناس برضو دلوقتي فنانين كبار جدا بيعملوا بيزنسز عشان
4: هو
3: بالظبط. عامه البيزنس ده ساعدني ان انا يعني انا درست برضو في البيزنس, درست فاينانس ودرست
4: ماركتنج اكيد
3: ماركتنج واكاونتنج وحتى اللو. يعني حتى لما باجي بقرا الكونتراكت ببقى فاهمه ان انا لما اجي امضي على ايه بفهم ايه بقى البند اللي محتاجه اغيره ايه. فده ساعدني طبعا. اصلا فكره انك تبقي في الجامعه انا بصراحه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان اهلي كانوا مصرين ان انا اخش جامعه. كانت تجربه بجد غيرتني تماما تماما. يعني كانت كبرت واخدت شلت مسؤوليه ورجعت بقيت ممتنه قوي لاهلي قوي. قلت لهم بجد شكرا. يعني انا برجع البيت بلاقي في اكل موجود,
2: حد بيعمل لك الغسيل وحد بيعمل لك
3: طبعا طبعا. يعني بجد الام دي يعني
2: طبعا
3: الحمد لله.
4: طب يارا احنا علشان الحلقه خلاص بتخلص عايزين نعرف كده في الفتره اللي جايه نستنى ايه من يارا عز.
3: ماشي. انا بحضر فيلم دلوقتي مع استاذ بكير, فيلم رعب.
4: اوه
2: ده احنا نسينا الجانرا دي اصلا. أيوة. ان احنا نتكلم فيها وانت خبيثه خبز. ما قلتش حاجه عنه خالص.
3: ايوه انا مستنيه بقى.
4: فيلم رعب.
3: فيلم رعب.
4: بتحضروا له ولا بداتوا تصوير؟
3: لا لسه يعني لسه بنحضر.
4: أوكي.
2: هل انت ضحيه ولا حد من الفيلنز؟
3: ما انا مش عايزه اقول.
2: طب ما تدينا.
3: هو دور مختلف قوي قوي قوي عن ضحى.
4: اوكي.
2: يعني ايه ده انا متحمسه قوي.
4: وانا كمان انا اصلا تحمست لفكره فيلم رعب. مع اني ماليش في افلام الرعب قوي بس فيلم رعب مصري دي بالنسبه لي
3: اسرع حاجه. انا بخاف اصلا. يعني انا لما رحت عملت
4: وانا كمان
3: رحت دخلت مكان بشوف حتى المكان اللي احنا نبقى قاعدين فيه انا بخاف من انا بخاف قوي من الحاجات دي قوي. انا بخاف من الضلمه اصلا يعني بجد والله العظيم.
4: ورايحه تمثل فيلم رعب.
2: بس بقول لك ايه, لا اتس فيري اكسايتنج.
3: صح انا متحمسه قوي. يعني هي تجربه مختلفه تماما وفيلم برضو. يعني انا عمري جربت في السينما وكده. فأكيد عليا ضغط برضو بس
2: ده اللي جاي بقى.
3: ان شاء الله.
4: تقدري تقولي لنا مين معاكي من الفنانين في الفيلم؟
2: عرفنا حد فيهم. اسلام.
4: اسلام
3: انا بصراحة ده اللي انا عارفاه بس يعني
4: أوكي.
3: انا لسه ما شفتش اي حد
4: عشان لسه في المراحل الاولى من التحضير بتاعت الفيلم. اوكي
3: بالظبط.
2: طب في حاجة بعديهم؟
4: في حاجة رمضان الجاي مثلا؟
2: في حاجة مثلا اوف سيزن؟
3: انتوا عندكم حاجة؟ عايزين تدولي حاجة؟ لا ان شاء الله. يعني لسه ما فيش اي حاجة اكيد. هم لسه
4: بقى ولسه بدري عامه. لسه في الصيف يعني.
3: لسه بدري لسه بدري طبعا. اكيد هيكلموني.
4: رمضان شهر 2
2: مش شرط رمضان في حاجات تبقى اوف سيزن بتنجح لنجاح كبير جدا
4: جدا جدا جدا. بالتوفيق يا رب.
2: يا رب بسطنا قوي بجد.
3: انا بجد بسطت قوي معاكم
2: بجد. يعني نحب ان احنا نشوفك مره تانية بعد 5 سنين برضه.
4: يا بنتي هتنسانا. ايه ده انتوا مين؟ انا مش بعد ما تبقى نجمه بقى. ايه ده انت هاي
2: تفتكر احنا هنبقى لسه في مكاننا كمان؟
4: ما اعتقدش. انا عايز اعتزل. انا عايز اعتزل السنه الجايه. كفايه قوي بقى كده.
2: يا رب بسطنا قوي بجد. يعني
3: وانا قوي.
2: كنتي معانا النهارده. يور سو بيوتيفل وانسانه جميله وهارد وركينج جدا. فنتمنى لك كل التوفيق وكل الخير. ما تنسيناش بعد اذنك.
3: حاضر والله.
4: اشكرك بجد بجد بجد. انبسطت قوي ان انت كنتي معانا النهارده. وبجد يعني فرحان ان ايناس سلامه الشواف اختارتك ان انت تكوني معانا. أيوة. احنا شكرا يا ايناس. ايناس دايما يعني عارفه شخصيتنا نصاره. وبتجيب لنا الناس اللي هو ايه
2: فعلا
4: بتبقى عارفه الكيمياء ما بينها تبقى حلوه.
2: حقيقي جدا على فكره.
4: فشكرا يا انوس.
3: لازم برضو نعرف الناس ان ايناس كانت تعرف بابايا.
4: اكيد
3: من زمان قوي يعني من قبل ما انا اتولد
4: اصلا.
3: ايوه
2: ده انت قديمه قوي يا ناس. بصي كبرتك ازاي
4: وطنط. لا لا انا هنزل
2: مع حضرتك اشرب قهوه. يلا الحمد لله. شكرا يا جماعه.
4: يا رب التوفيق وهنشوفك قريب جدا ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
4: ثانك يو. كنا النهارده يا جماعه معانا يارا عز النجمه من نجوم بكره اللي هتكسر الدنيا في الوقت الجاي ولازم نطلع بره حالا عشان سلمى قاسم هتقتلنا.
2: كنا معكم باسم كمين
4: وساره المنذر
2: الى ان نلتقي غدا. نحبكم كثيرا. 505 هوانيو.
4: سلام.
5: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
6: اعزائي المستمعين اهلا بكم في

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معيكو سلمى قاسم. بكون معيكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. طبعا بما انه في البومات جديدة كتير فدايما كده في اول الحلقة بحس ان انا عندي مسؤولية ان انا اسمعكو اغاني من الالبومات الجديدة. فالبوم توليت كله بقى موجود. الاسبوع اللي فات كان عندنا اغنية هنعيش ليتو إليانا. دلوقتي عندنا الألبوم كله. فأكيد أكيد أكيد أول أغنية هكون عايزة ألعبها طبعا من الألبوم هي الأغنية اللي نزلت قبل ما الألبوم كله ينزل وهي أغنية جريئة قوي. الأغنية الترندنج من التوب ترندنج يعني بقالها حبة حلوين من ساعة ما نزلت. فيلا نسمعها وإنتوا كمان قولوا لي نفسكم تسمعوا إيه.
2: جديد توليت على أنرجي جريئة قوي.

جماعه الاغنيه دي فكرتني ببوست كده لسه شايفاه من يومين بيقول لك انه توليت الفنان الكسول, يعني هو عايز انه كل حاجه تحصل لوحدها, انا مش عايز اعمل حاجه, اللي هو ايه لو زهقانه كلميني حسيني شديني ليكي شديني رجعينا لحلاوه البدايات, يعني هو مش عايز يعمل حاجه, انت بقى اللي رجعينا وحسيني وشديني ولو انت زهقانه كلميني ومش هكلمها مثلا يعني. والحب جاني برضو, هو قاعد في امان الله, الحب هو اللي جاله, هو مثلا ما سعاش ان هو يروح له او كده. يعني الموضوع ده ضحكني الصراحه انه الناس ربطت الحاجات دي ببعض, بس برضو انا عايزه ادافع عن الفنان توليت لان هو برضو بيعمل مجهود في حاجات تانية. يعني اولا كان ما تيجي عدي عليكي, يعني قرر ان هو يعدي عليها دي هيعمل مجهود اهو. كان في تاني في اغنيه نانو برضو قال اروح له انا تحت الشات وهيضرب مشوار برضو ويروح له عادي, وهحكي لك حكاوي برضو هيعمل افورت في ان هو يحكي حكاوي, فحاسه انه تمام يعني دعونا لنتحمل على الفنان توليت. طيب بما اني بقول لكم عايز العب لكم كام اغنيه جداد كده, فعايز العب لكم اغنيه برضو من البوم شرنوبي. بصراحه الالبوم عجبني, في اغاني كتير مزكتها مختلفه وحلوه قوي, ولكن دي من الاغنيتين اللي معلقين معايا قوي, فتعالوا نسمع شرنوبي.

0: طيب تعالوا نشوف بقى مين عايز يسمع ايه على رقم الاس ام اس. اولا بسلم على عمر بيقول صباح الفل يا سلمى، كسبت التذاكر، ممكن اغنيه ابن المحظوظه. عشان انت ابن المحظوظه يعني. عامه مبروك عليك التذاكر يا عمر. عامه انا معايا تذاكر تاني النهارده، بس ما تكسبش تاني بقى خلاص، انت كسبت اولاني وكسبت اصلا في الحفلات اللي فاتت كمان، فيعني فاهم يا عمر، دي فرصه بقى للزملاء. واغنيه ابن المحظوظه مش عارف العبها لك لان راس الساعه كانت احمد سعد، فممكن الساعه الجايه بقى. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم، عايز اقول لعمر ابن اخويا كل سنه وانت طيب عشان النهارده عيد ميلاده، واسمع عسيلي حبيبي وابن حبيبي. صباح الفل يا هاني، وطبعا كل سنه وعمر طيب، يا رب يكون بيسمعنا. وحاضر جهزت له الاغنيه، بس ايه اديني حبه وهلعبها له علشان نخلص بس كام اغنيه الاول جداد، وبعدين نبدا ندخل بقى في الاغاني الثانيه. في مفارقه لذيذه جدا، اتنين اس ام اس جايين ورا بعض، رقم اخره 554 بيقول حمائي بقى يا سمسم، وبعدين بعدها على طول اس ام اس من رقم اخره 494 بيقول عايز اسمع محمد حمائي، ايه قالت اسمي، مش عارف اسمها ده اسمها ولا لا، بس انت اكيد عارفاها. طبعا اكيد عارفاها الاغنيه اللي قصدك عليها، اغنيه سمعوني لحمائي، وهي الهيد اصلا بتاعت الالبوم، فالاغنيه جاهزه وهنسمعها. ولكن الاول بعد الاد بريك هسمعكم اغنيه من البوم تامر حسني. الاغنيه دي عجباني قوي، عارفين ساعات كده في اغنيه تحسوا ان هي اغنيه نخشه كده، اغنيه لزوزه، هي دي اغنيه لزوزه قوي في البوم تامر، وهي اغنيه في القلب انت. فتعالوا نطلع اد بريك ونسمع الاغنيه، وبعدين نيجي نلعب كل حاجه بتطلبوها على 92 100.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: كنت بقول لكم امبارح ان احنا في موجة حارة اليومين دول، والموجة الحارة دي ابتدت من امبارح وهتنتهي ان شاء الله يوم الجمعة اخر يوم فيها. فالنهاردة من الايام اللي هتبقى حر قوي قوي قوي، يعني من اعلى الايام درجات حرارة في الموجة الحارة دي. فالنهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 38، فالمحسوس هتبقى 40، وممكن في بعض الأماكن تبقى 41. فناخد بالنا بقى النهاردة من الجو ومن الحر، وطبعا نأمن نفسنا صن بلوكاتنا، هايدريشن، مية، ما نسيبش نفسنا طبعا احنا نتعرض للشمس وقت طويل، وخلي بالكو طبعا من الجو.

طيب يا جماعة، في حاجة كده انتشرت، مش هقول لكم أي معلومة عنها دلوقتي غير لما أسألكم الأول أشوف برضو كل واحد بيفكر إزاي. بيقولك إنه بكرة يوم 12 أغسطس الأرض هتفقد جاذبيتها لمدة 7 ثواني. يعني في 7 ثواني بكرة هيبقى مفهومش جاذبية. طيب ده معناه إيه؟ معناه إنه في 7 ثواني دول مفيش حاجة هتثبت الأشياء على الأرض، فبالتالي كل شيء هيتطاير في الهواء، وبعد 7 ثواني دي ما يخلصوا الجاذبية هترجع تاني، فالحاجات دي هتنزل بقى مكانة تانية على الأرض. السؤال هنا، هل مقتنعين ده هيحصل؟ مصدقين ان ده حقيقي ولا لا؟ ابعتولي على 92 100 وبقى انا اقول لكم الحقيقة كلها، هترف لكم بكل حاجة بعد ما نسمع الاغنية الحصرية اللي عندنا على انرجي فقط من ألبوم عمرو دياب، اغنية حبيتك.

طيب يا جماعة، عمرو يعقوب حسم لنا موضوع الجاذبية ده، بيقول مفيش الكلام ده يا سلمى، لأن أنا عندي جاذبية فكل حاجة هتنجذب لي. تمام يا عمرو، شكرا أن أنت طمنتنا. يعني لو الجاذبية فعلا مش تبقى موجودة في الأرض لمدة 7 ثواني فهتبقى الجاذبية عندك، فبالتالي الحاجات اللي هتطير من على الأرض هتجيلك لحد عندك يا عمرو، صح؟ طب تمام، حلو قوي. متبعتش أسم أسس تاني بقى تقول رأيك في أي حاجة. لا بهزر والله، براحتك يا عمرو. طيب انا هحسم لكم دلوقتي الموضوع، مش هحسم لكم بشكل شخصي يعني، مش زي ما عمرو عمل كده، لا هقول لكم بجد الكلام العلمي في الموضوع. بيقول لك انه خلال الايام اللي فاتت انتشر جدا على السوشيال ميديا اخبار بتقول ان الارض يوم 12 اغسطس هتفقد جاذبيتها لمده 7 ثواني، وان ده معناه ان البشر والعربيات وكل الاجسام ممكن تطير في الهواء. ولكن طبعا الكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه، لانه بالعقل وبالمنطق مفيش حاجه اسمها كده. بيقول لك ان ناسا نفت طبعا الشائعه دي بشكل مباشر، واكدت ان الارض ولا هتفقد جاذبيتها ولا اي حاجه، لان جاذبيه الارض مرتبطه بشكل اساسي اصلا بكتلتها، ودي مش حاجه ممكن تتقفل مثلا كام ثانيه وترجع تشتغل تانية، فاهم يعني؟ مش بنعمل ريستارت للراوتر، احنا ريستارت للجاذبيه والنبي، فالسبع ثواني بس دول ايه لحد ما نفتح الراوتر تاني، فما فيش حاجه اسمها كده. فبيقول لك انه اصلا هو ما فيش حاجه اسمها انقطاع جاذبيه، ده حاجه ما حصلتش ومش هتحصل، لان هي بالعقل وبالمنطق مش اوبشن اصلا ان هي تحصل يعني. وبعدين بيقول لك ازاي يعني، اقعد فكر فيها كده، جاذبيه تختفي 7 ثواني فكل حاجه على كوكب الارض هتطير، كلنا بقى ايه هنطلع فوق ماشي بحاجتنا يعني فاهمين، كل حاجة على الارض هتطير. فبعد 7 ثواني لما كل الحاجات دي تنزل تاني خلاص احنا انتهينا، فاهمين يعني؟ دي مش حاجة كول، مش حاجة اللي هو يا جماعة في 7 ثواني بس الجاذبية الله هنطير في الهواء، مفيش حاجة اسمها كده. ولو ده حصل اصلا هتبقى كارثة كبيرة جدا، فلا تقلقوا، مفيش اي حاجة من الكلام ده طبعا حقيقية. ولو سمعتوا الشائعة دي في يوم من الايام بعد 50 سنة برضو ما تصدقوهاش، لانه مفيش حاجة اسمها كده.

طيب تعالوا نشوف بقى مين بعت ايه على رقم الاس ام اس. في رقم اخر 523 بيقول صباح الفل اجمل سلمى قاسم, معاكي دكتور احمد شريف, عايز اقول لمحمد ابو زيد كل سنه وانت طيب. طبعا صباح الفل يا دكتور احمد, وطبعا كل سنه وانت طيب يا محمد ابو زيد, ان شاء الله يبقى بيسمعنا. في كمان حواش بيقول احلى صباح على نجمه كل المواسم سلمى هانم قاسم, صباح الفل يا حواش منور الدنيا. في عمر كمان بيقول تمام مش هشارك تاني لكن بجد فرحت جدا لما لقيت بوست عندك على الانستا في رسالتي. والله ما انا كمان فرحت رسالتك يا عمر عشان كده نزلتها, فشكرا على المسجز الجميله اللي انت بتبعتها دايما. في كمان عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى, عايز اسمع حنينه لمنير او احلف بالله هيثم شاكر, حاضر عينيا هلعب لك حاجه فيهم. وعمر الوكيل بعد بيقول صباح الفل يا سلمى, مين هيكسر الدنيا النهارده بالليل, مين هيبقى نجم اكتر ما هو نجم, مين مين مين مين يا ترى, مين يا ترى يا عمرو. شكرا يا عمور والله, وصباح الفل ويومك جميل وان شاء الله خير, ان شاء الله خير كده, ادعي لي باذن الله. طيب 92100 رقم الاسم اسئله حابين تسمعوا ايه تاني عشان النهارده الدنيا لذيذه, يعني اللي بيطلب بيتلعب في ساعتها غير التراكم اللي تراكم عليا امبارح. فاختاروا اغاني زي ما انتوا عايزين, لسه معانا ساعه ونص لحبه, والساعه الجايه كمان معايا تذاكر هقول لكم بقى تفاصيلها كمان شويه.

0: بصوا بقى، ايه ده، في ايه يا ساتر؟ لسه داخله اتكلم، لقيت كينج الميكسر اسلام يحيى فتح الباب وداخل مندمج جدا مع اغنيه احلف بالله. ايه بقى يا كينج الميكسر، عايز تسمعنا ايه؟ انت ايه؟
1: انا فاضل.
0: انت فاضل؟ انا فاضل. عايز انت في حاجه؟ طيب
1: لا والله تمام.
0: انا لقيته اتفاعل قوي مع احلف بالله وداخل اللي هو انا فاضل. انت عارف ان انا يعني
1: كويس.
0: انت كويس؟ مش حاسة ليه؟ عايز نلعب انا فاضل بجد؟ مش حزينة قوي ولا انت شايف ايه؟ ماشي. بعد البريك لو انا بخلي مسؤوليتي. وزياد زازا ازيونو تمام برضو. يعني شكرا ان انت بتديني ابروفل على البلايليست اللي انا مجهزاها في برنامج يعني. برافو عليك. طب اسمع بقى الموضوع ده.
1: امرأة صينية.
0: اصلا بس على الخبر لا اكتر بامرأة صينية مالها. هقول لك دلوقتي، عايز تطلع معايا على هو ترياكت؟ مش عايز ترياكت؟ ماشي، يعني انا اوصل الرياكشنز بتاعتك. اصل والله انا الموضوع خضني، انا قريته قبل الهوا مش فاهمه ايه العبث ده. بيقول لك في امراه صينيه اتحكم عليها بالسجن 3 سنين عشان خطفت طفل من 35 سنه.
1: طفل 35
0: من 35 سنه خطفته واتحكم عليها دلوقتي ب 3 سنين سجن، لان هم طول الفتره دي ما كانوش اكتشفوا ان هي اللي خطفته. ماشي، ايه بقى اللي حصل؟ الست دي كانت بتشتغل مساعده يعني في بيت اسره، فالأسرة دي كانوا لسه مخلفين طفل، تمام؟ ماشي. طفل رضيع، ماشي، ركز معايا في التفاصيل. وهي الست دي اسمها وونج عمتها، اللي هي اللي اتحكم عليها دي اللي خطفته. فوونج دي عرفت ان هي مش هتخلف، ما بتخلفش. فلقت ان الأسرة اللي هي بتشتغل عندها لسه جايبين طفل رضيع، فقالت ألا طب انا كده كده مش هخلف، طب ما اخد الطفل الرضيع ده عادي. ماشي. يعني هي شافت ان قشطه ده اوكي، فخدت الطفل الرضيع وهربت. بالظبط، برافو عليك. والله انا اول ما قريت الخبر حسيت انه ايه ده، انت نرجس ولا ايه حكايه نرجس؟ نفس الموضوع بالظبط. فخدت الطفل وهربت. الكلام ده كان امتى؟ كان 1990. ماشي، خدت الطفل وهربت بيه، والعيله بقى دول قعدوا يدوروا على الطفل.

0: الطفل ده بقى لهم 35 سنه بيدوروا، هم ما فقدوش الامل، هم ما جالهمش المعلومه ان هو مثلا مات او كده، فبيدوروا عليه. وبيقول لك انه كل شويه بقى حد يقول اه ده فيه هنا طفل لقوه مش عارفين قالوا، فيروحوا يطلع مش ابنهم. ها ها ها. وكان طبعا التقنيات
1: زي جعفر
0: العمدة. اه ده كده ميكس القصتين مع بعض بالظبط. عاجبني ان انت بتلنك كل حاجه حاجات منتال برضه، برافو. فالمهم ايه، يروحوا لا مش هو مش هو مش هو، ولفوا بقى ايه الصين كلها على الولد ده ومش لاقينه خالص. لان كمان برضو خلي بالك هما بيدوروا من التسعينات، فالتقنيات يعني التكنولوجيا وكده كانت مش زي دلوقتي.
1: عمرهم ما هيلاقوه
0: ما هي بقى ليه بقى
1: كلهم شبه بعض.
0: بصوا اسلام بقى بالعمرهم ما هيلاقوه عشان كلهم شبه بعض، ما هما يعني اكيد في حاجات تانية بيعرفوا بعض بيها، زي ما يبقى في اتنين توأم، ما انت الاهل بيبقوا عارفين التوأم من بعض على فكرة.
1: اه
0: بيعرفوا وبيبقى في بس في الصين بيعرفوا، هما اصلا الصين كلهم توأم. صعبين الدنيا قوي فعلا. فالمهم يعني مش ده موضوعنا، موضوعنا بقى انه ايه اللي حصل السنة اللي فاتت بقى، ظهرت الحقيقة لما الشرطة قدرت ان هي تتأكد من هوية الطفل ده من خلال قاعدة البيانات الوطنية وتحليل الدي ان اي، واكتشفوا فعلا ان هو ده الطفل اللي اختفى من الأسرة اللي في بكين دي اللي بتدور على الطفل ده بقى له 35 سنة. فبيقول لك ايه بقى، بيقول لك انه في القانون الصيني في حاجتين، في اختطاف اطفال وفي اتجار بالاطفال. اتجار بالاطفال ده لو هي في اي مكاسب ماديه من ورا الموضوع. فبيقول لك انه الاتجار بالاطفال ده عقوبته بتبدا من 5 سنين وممكن توصل لحد الاعدام حسب الكيس، ولكن اختطاف الاطفال عقوبتها القصوى 5 سنين.
1: القصوى
0: اعلى حاجه فيها 5 سنين. فاصلا الناس بقى في الصين متعصبين جدا من الموضوع ده، علشان شايفين انه مش فير. يعني انتوا بس نقطه انه في فلوس في الموضوع او ان هي كسبت من وراه ماديا دي ممكن تخليها تتعدم، ولكن ان هي خطفته بس اخرها ممكن تتسجن 5 سنين.
1: طب وحياه الطفل دي؟
0: شكرا. والاهل اللي بقى لهم 35 سنه بيدوروا على ابنهم. فطبعا اتحكم عليه بقى ب3 سنين اللي هي حتى مش العقوبه القصوى. فالناس طبعا هناك بقى متجننين مش فاهمين يعني ازاي، يعني ازاي الاهل دول اتوجعوا على ابنهم 35 سنه ودي هتتحبس بس 3 سنين. فاهم الفكره؟ فطبعا مفهوم جدا جدا. وفي راي تاني اصلا بيقول ان اكتر حد مأذي في القصه دي هو الطفل
1: طبعاً.
0: اللي عايش 35 سنه فاكر ان دي امه وفي الاخر يعرف معلومه زي دي، برضو نفس اللي حصل في حكايه نرجس. انه طب وبعدين، وهل الطفل ده هيبقى
1: نزل على السطح
0: هي وهل هي يعني حاجه كويسه ليه ان هو عارف اهله الحقيقيين فين، ولا دي كده حياته اتدمرت؟ اصل هو برضو خلي بالك هو اتخطف وهو رضيع، فهو ما لحقش يشوف اهله الحقيقيين. هو اتولد ان دي امه، اه بالظبط. هيقعد بقى في دماغه طبعا كده في دي ان اي وبتاع حاجات اثبتت ان هو ابنهم فعلا، بس قصدي هو بالنسبه له اللي هو يعني مين دول، ازاي دول اهلي؟ ايوه. وبعدين انا مثلا بفكر معاك بصوت عالي دلوقتي، حاسه ان هو كان من مصلحته انه ما يعرفش.
1: طبعا
0: اهله هم اللي من مصلحتهم يعرفوا ان ده ابنهم موجود ويسيبوه. بالظبط، هو من مش من مصلحته انه يعرف ان دي مش امه ويبدا يواجه بقى حياته وعنده 35 سنه ان انا عندي اهل هبدا ابني معاهم علاقه من اول وجديد.
1: يعني برضه الكلام سهل،
0: الكلام سهل اكيد، ما حدش هيسيبه طبعا. اهل مين اللي يسيبوه؟ كنت لسه اقول لك 35 سنه بيدوروا عليه، بس قصدي انه فهم المشاعر هتبقى مختلفه ازاي. الاهل هيبقى مشاعر لهفه غير طبيعيه، وهو هيبقى بالنسبه له انتوا مين؟ فهم هيبقوا عايزين يعوضوه عن كل اللي هو ما خدوش منهم في 35 سنه، وهو بالنسبه له يبقى مخدود. انتوا انا لسه بستوعب اصلا ان انتوا اهلي.
1: طب هم قالوا ان هو بقى كويس
0: ما هو ده لسه بقى، هو الموضوع ده اصلا لسه مكتشفينه السنه اللي فاتت وما جابوش سيرة بقى الولد نفسه ايه وضعه، بس بيقولك يعني ان هو طبعا في حالة صدمة ان هو لسه بيكتشف من اوله جديد ان دي مش امه الحقيقية. والست اتحكم عليها 3 سنين وتمام عادي جدا، 3 سنين وهتطلع تكمل حياتها بقى، والتانيين الاهل هم اللي قعدوا 35 سنة متعذبين هذا العذاب. فشيء حزين جدا يعني، وشيء وواضح ان القصة متكررة. بص يعني عندنا هنا حكاية نرجس كانت في نفس الوقت تقريبا، وهناك في الصين نفس يا عم جعفر العمدة مش قصة حقيقية يا سيدي. عمال جعفر العمدة جعفر العمدة مسلسل يا سيدي اخراج محمد سامي، فاهم حاجة؟ لكن حياة نرجس ده من مستوحى من قصة حقيقية، فاهم قصدي؟ فنتكلم في نفس الليفل لو سمحت،
1: نفس
0: السيناريو ان شاء الله.
2: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: علي الفولتوج كهرباء الطريق كل جمعة
0: مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خب رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أنا

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: جماعة إسلام عايز يدمر المصداقية بتاعتي قدام المستمعين. أنا من أول ما الألبوم نزل عمال أقول جماعة أنا مش هسمع الألبوم دلوقتي، أنا هسمعه على الخريف علشان الألبوم كئيب وبتاعي قوم داخل يختار أنا فاضل. فخلص الناس عرفت إن يعني ده مش أنا، فأنا بخلي مسؤوليتي طبعا. دي أول حاجة. تاني حاجة في رقم آخره 904 بيقول رامز، أو ده رامز نادي، هو مش بيقول رامز نادي، هو اللي رامز نادي بيقول صباح الفل يا سلمى، ألبوم كايروكي جامد جدا، قول لنا رأيك فيه.
2: شكرا يا رامز.
1: أنا لسه شكرا. إيه أنت كايروكي؟ عارف انت كان في بوست بيقول لك الفنان كايروكي. فالفنان كايروكي قاعد معانا دلوقتي. عامه لا الالبوم جامد، انا فاهمه وانا بسمعه خطف يعني، انا لو سمعت مثلا 20 ثانيه من الاغنيه مش هكتئب، بس لو سمعتها كلها هكتئب عادي. فبسمع خطف كده، دي حاجه. تاني حاجه الاغاني الفرفوشه تمام، اللي هم ايه اغنيتين مثلا تاتا تاتا، واصلا كده تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا كلامها كئيب، بس هم عشان عاملينها تا تا تا فانت تحس ان انت كويس يعني تمام. وحاسب حاسب برضو عجباني، وعجباني مزكتها جدا. يعني اي حاجه فاهم، تاتا تاتا حاسب حاسب الحاجات دي امان يعني، بس اكتر من كده مش هقدر دلوقتي والله. عمرو الوكيل بيقول سلمى ممكن سؤال، هو ايه سر متابعتك للصينيين؟ ده سؤال بجد محتاج له اجابه بعد اذنك. بص اقول لك على حاجه، انا بحب العبس جدا، وبحس ان الصينيين هم اكتر شعب عنده عبسيات، سواء عبسيات ايجابيه او عبسيات مش مفهومه. وعايزه اقول لكم ان ده اول خبر يقابلني دارك من الصين، يعني دايما الاخبار بيبقى فيها حوار بس في عبس يعني. ما اعرفش انت متابعني كفايه ان انت تبقى فاكر حاجه زي كده ولا لا. كان في خبر انا ده مش بنساه، انه واحده كانت لسه يعني سايبه الاكس بتاعها، فعشان تضايقه هي شايفه ان انت بتعيطني، ما انا سبتك فانا مجروحه دلوقتي بتعيطني عشان هو خانها، فقامت بعتاله قفص بصل والله ما بقدر اتوصيش كده، وحط فيه ورقة وبتقول له يعني ان انا زي ما انت ابكتني انا بعت لك بصل عشان يبكيك. فهو بقى عمل ايه؟ ذكي قوي، خد البصل، بعت له مش عارفه ايه طن بصل حاجة تصعيد كده، خد البصل ده راح باعه. فده سر حبي للصينيين بقى، خزن شويه
2: في البيت.
1: لا ما هو فهم الثغره ان هو لو قطع البصل ده وعمل بيه سلطه مثلا هيعيط، فكده تبقى هي وصلت للي هي عايزاه. فطب والله ما انا معيط من البصل ده، انا هروح ابيعه واكسب منه فلوس وانت اقعد عادي تاني وبعتي لي بصل تاني برضو عشان واضح ان تجاره البصل بتكسب. فعشان كده بقى انا بحب قوي حاجات الصينيين. ارجو يكون ده رد وافي ويكون اقنعك يا عمرو وكيل.

0: كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. ركزوا قوي في رقم الاس ام اس عشان محتاجكم تبعتوا حاجات كتير بقى دلوقتي هقول لكم على كل حاجة. ولكن عمرو الوكيل بيقول لا هو الخبر فيه عبث, يعني 36 سنة بيدوروا وما جاش في بالهم ان الشغالة هي اللي خطفته, ما الاثنين اختفوا سوا وبعدين محتاجين نعرف هي ربته ولا بعته ولا اشتغل في الاشارات طيب ولقوا الولد ولا لا. واضح ان انت مش مركز يا عمرو الوكيل, واضح انت مش مركز في الكلام اللي انا بقوله وقاعد مركز بقى في انه هم ازاي ما جاش في دماغهم موضوع الشغاله. بصراحه معاك حق, ده منطقي جدا انه الشغاله والولد اختفوا مع بعض. يا ترى الولد راح فين؟ ف 36 سنه بقى مش عارفين الولد راح فين, اكيد راح مع الشغاله. ففهمك جدا يا عمر, بس ما هو احنا عرفنا بقى ايه اللي حصل. اولا هي ما بعتوش, عشان كده هي اتحكم عليها حكم قليل اللي هو 3 سنين بس, فدي اول حاجه. هي خدته ربته وتعاملت معاه ان هو ابنه وشريته فوق راسها, يعني لدرجه ان الولد اصلا كان عارف انه يعني مقتنع ان دي امه وام جميله وما عندوش مشكله معاها. نفس بالظبط اللي احنا كنا بنقوله ان دي نفس حكايه نرجس بالظبط, هي ما كانتش وحشه مع الولد, بالعكس كانت بتعامله كويس جدا يعني. فهم لقوه, ايوه امال هي الست اتسجنت ازاي لو هم لقوهوش؟ هم لقوا الطفل مع الست دي وخدوه بقى المفروض يرجعوه لاهله, ولسه بقى مش عارفين هو بيواجه حاجه زي كده ازاي. طيب معلش اسلام قرب المايك كده. اسلام واحنا قاعدين فجاه لقيته بيقول لي عقل الشخص اكثر جاذبيه من شكله. فقلت له هاي, وبعدين بقى لي بس كده فهمتش يعني عايز يعني ايه.
2: تبي تطلعيني على المسرح؟
1: بطلعك على المسرح طبعا, بطلعك على الهواء وعلى المسرح, بطلعك في اي حته عشان بعد كده هو بدا بقى يسرد لي بعض الحكم. فممكن تقولها للناس؟
2: لا مش دلوقتي, اصبري احضرها.
1: تحضرها. انت قلت حاجه تانية كانت ايه؟ كانت حكمه تانية والله
2: بسيئة.
1: ايوه وانا نفسي اعرف هو بيجيب الحكم دي, يعني انت ليه قاعد معايا دلوقتي بنختار اغاني مع بعض وانت قاعد مطلع لسته من الحكم؟
2: لا يعني انا فتحت لينكد ان.
1: فتحت لينكد ان وانت قاعد معايا بتدور على شغل عايز تمشي من الراديو؟ قول عادي,
2: جالي مسج,
1: قول مفيش حد غريب.
2: جالي مسج
1: جالك اوفر يعني؟
2: جالي اوفر.
1: فلقيت الحاجات دي على لينكد ان.
2: بالظبط.
1: حد بينزل حكم على لينكد ان بجد؟ ده اوبشن يعني
2: غريب قوي الصراحه.
1: فطب فين بقى؟
2: ماشي. طب اللينك الجاي.
1: اللينك الجاي طيب. ماشي يا جماعه, اجيلكم ان شاء الله ببعض الحكم من اسلام. يعني ممكن على مدار الساعه الجايه كل لينك تقول لنا حكمه نختم بيها اللينك.
2: ماشي
1: خلاص تحفه. طيب عايز اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا جدا جدا دلوقتي, وهي انه انليميتد وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. طبعا المعلومه دي اعتقد كلكم عارفينها لان احنا من اول الصيف واحنا بنقول لكم ده, وكل اسبوع بيبقى في حفله لذيذه جدا يوم الجمعه في المسرح الروماني, وكل اسبوع برضو بيبقى معانا تذاكر لهذه الحفلات. طيب الحفله بقى اللي جايه يوم الجمعه 14 اغسطس لنوال الزغبي و الجسار الاثنين مع بعض. طيب ايه بقى اللي بيحصل النهارده؟ اللي بيحصل اني معايا تذاكر, وعايز اقول لكم انا معيش تذاكر قليله, معايا 6 كابلز يعني 12 تذكره, يعني في 6 منكم هم اللي هياخدوا التذاكر, كل واحد هياخد تذكرتين عشان طبعا ما يروحش الحفله لوحده. طيب ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بحاجه بسيطه جدا, ان انتوا تجاوبوا على الاسئله اللي هسالها لكم على 92100. وطبعا انتوا فاهمين النظام, كل ما بتجاوبوا اجابات صح اكتر كل ما بيبقى عندكم فرصه اكبر انه الكمبيوتر يختاركم في اخر الحلقه من ضمن الست فائزين. فانا بجد مجهزه لكم شويه اسئله سهله جدا جدا جدا, فالمفروض انه يعني مش مصعبها عليكم, انتوا بقى ما تصعبوهاش عليا. فالسؤال الاول بيقول مش هسيب في عمري ثواني غير ما عيشها وياه, ده اللي يوم ما قلبه ناداني خدني مني لهوايا. ترى الاغنيه دي اسمها ايه؟ تضحك على ايه
2: بجد؟
1: ما انا بقول, انا لسه بقول لهم انا مسهلها عليكم. تخيل بقى لو الناس بعتت جاوبت غلط. ايه ده, دي عمري دياب حبيتك ولا؟ لا لا ان شاء الله تجاوبوا صح, وهنشوف لو لقيتكم شاطرين هنعلي شويه الصعوبه, ليفل الصعوبه. عارف اغنيه ايه؟

0: لا لا لا لا لا لا, لا دي اخر حاجه كنت اتوقعها في حياتي. بشوف الاجابات يا جماعه.
1: هو بيهرج؟
0: لا هو مش بيهرج, هو بعت للاسم 20 30 مره مثلا, يعني هو واثق من اجابته
1: صادق.
0: بصوا يا جماعه, في صادق بعت بيقول اجابه اللي انا قلته من شويه, بحبك انا عمرو دياب
1: اصلا.
0: انا كنت اسف لو اه دي اكيد حبيتك عمرو دياب بقى. فيعني ده كان افيه, فهي مش اغنيه عمرو دياب بجد اولا, وبعدين يعني صادق ازاي, انا مش شايفه اي صدق في الاجابه. انت مش صادق خالص, وانا اصلا كاتب لي عمر دياب. هو اولا هو عمرو, ثانيا مش دي الاغنيه. يا نهار ابيض, بص كل ما اعمل ريفريش الاقي صادق باعت.
1: ايوه
0: صادق, صباح الخير صادق, انت لسه نايم. انا بقول حفله نوال الزغبي وائل جسار, اكيد مش بسالكم الاغنيه عمرو دياب. طب اسهلها عليكم, اسهلها عليكم اكتر من هي سهله. دي يا جماعه اغنيه نوال الزغبي.
1: مش عارف اقول لك
0: ايه والله, اغنيه نوال الزغبي تخيلوا بقى. طيب الاغنيه بتقول ايه تاني معلش نعيد من الاول. بتقول مش هسيب في عمري ثواني غير معيش هواياه, ده اللي يوم ما قلبه نداني خدني مني لهواه. ألحنها أغنيها؟ مش هسيب خلاص. لا مش هينفع اعمل كده بجد, عيب يا صادق, عيب ما تعرفش الأغنية. باقي الناس طبعا جاوبتها صح الحمد لله, بس صادق ركز يا صادق ركز, انا هفضل وراك لحد ما تعرف الاغنيه. طيب
1: اسمع على مسمى,
0: خليك اسمع على مسمى فعلا على راي اسلام. طب اسلام ممكن تدخل لنا بحكمه هذا اللينك؟
1: ما بلاش.
0: لا بعد اذنك, يلا نقول حاجات مفيده برضو.
1: بيقول لك ايه؟ المختلف مكروه في البيئه التي يتشابه فيها الجميع.
0: الله الله, رغم انه مختلف ودي حاجه حلوه, ولكن عشان مكروه. الجميع متشابه فهو بالنسبه لهم مكروه عشان هو مش شبههم.
1: شفتي؟
0: الله الله يا جماعه, حياتي اتغيرت بعد بالظبط. برافو حقيقي, برافو.
2: ما تودينيش تمارين الولاد الساعه 2 الظهر وتقولي ما هي سباحه, ما انا مش هنزل معاهم, يعني مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: في رقم آخره 037 بيقول صحيح خدوا الحكمة من أفواه الحكماء، عظمة يا كينج الميكسر، شغلوا الأغاني اللي طلبتها بقى. اللي أنت تسكت خالص، أنت تشغل أغاني
4: ما تتكلمش.
3: طيب بصوا يا جماعة، تعالوا نطلع الإجابات الغلط. مايكل بيقول روحي يا روحي لنوال الزغبي، لا مش روحي يا روحي. صادق بقى قرر ان هو يغير اجابته فبعت اغنيه بحبه كتير. انا اصلا ما اعرفش ايه بحبه كتير دي يعني، وهي مش هي. يا صادق صادق ما تهزرش يا صادق. طبعا برافو بقى لكل الناس اللي جاوبت صح يا جماعه. انا كنت بقول لكم الكلمات دي من اغنيه ايه، مش هسيب في عمري ثواني غير ما عيشها وياه، ده اللي يوم ما قلبه ناداني خدني مني لهواه. دي اغنيه ايه؟ دي اغنيه اللي تمنيته لنوال الزغبي. فبرافو طبعا اللي جاوب صح. طيب طبعا مش هنختار دلوقتي لان الكمبيوتر في اخر الحلقه هو اللي هيختار، ولكن هسالكم سؤال تاني اتمنى يكون اسهل هذا السؤال بالنسبه لك يا صادق، وده سؤال سهل جدا جدا يعني. بصوا بقى، في تتر لوائل جسار، ماشي، تتر غناه وائل جسار لمسلسل لذيذ جدا، والتتر ده كان حلو قوي قوي قوي، ماشي. فالمسلسل ده بصوا هسهلها لكم، لحد في المسلسل ده كان بطوله اياد نصار، ماشي. عايزة بقى اسم المسلسل واسم أغنية التتر اللي غناها وائل جسار، يعني وائل جسار غنى تتر مسلسل بطولة إياد نصار، يا ترى اسم الأغنية إيه واسم المسلسل إيه؟ بعتولي الإجابات حالا على 92 مية. مجهز لنا حكمة يا إسلام؟
4: لا لسه، مش
3: لسه
4: زيني مش حاضر.
3: ليه؟ في بتاعة الأغبياء والأذكياء، الأغبياء اللي هو
4: بدور على المحلاوي، بس هو
3: ده المحلاوي ده اللي بينزل الحكم.
4: طب استنى على لينكدين
3: بجد عبس مكان ممكن تطلع منه. طب استنى عايز افتكر اللي هي بتاعة الأغبياء والأذكياء، انه الأذكياء بيعملوا ايه وما عادين مع الأغبياء، كنت لسه قايلها لي من شوية.
4: ايوه استنى افتكر.
3: طيب ماشي، بوصلنا اللينك، احنا قلنا كل لينك بحكمة يا اسلام، نركز في شغلنا شوية.

0: بص بقى كينج الميكسر أمنا بتقولك أحلى سلمة وحشاني وأحلى كينج للميكسر، استمر في الحكم بتاعتك، إحنا مبسوطين بوجودك، سمعني حاجة على ذوقك واثقة فيكوا أنتوا الاتنين بتعملوا عظمة. حبيبتي يا أمنا والله العظيم يعني مش عارفة أقولك إيه الله يخ... طب فين الحكمة؟ مش لاقي محلاوي؟ ماشي هديك فرصة دور على الحكمة لحد ما أجيلك. طيب بصوا بقى، كنت بسألكم عن مسلسل لإياد نصار ووائل جسار غنى التتر بتاعه. أحب أقول لكم بقى إن هما مسلسلين مش مسلسل واحد، فأيا كانت إجابتك سواء جاوبت عن المسلسل ده أو عن المسلسل ده الإجابة هتتحسب صح. يعني الحمد لله صادق أخيرا جاوب صح، فبرافو يا صادق إجابتك صح، حسام عادل برضو إجابتك صحيحة، في مين تاني مين تاني، مروة رشوان برضو بتجاوب صح، فالمنافسة بقت شديدة وقوية. فطبعا بتبعتوا الإجابات الصح على قد ما تقدروا على 92 100 عشان نشوف بقى مين اللي هتم اختياره عشان ياخد التذاكر. في برضو موسى مصطفى، برافو إجابتك صحيحة. طيب هديكم فرصة دلوقتي ان انتوا تجاوبوا تاني على هذا السؤال، وبعدين اللينك اللي جاي على طول هذا السؤال هيتغير، فركزوا بقى وابعتوا على 92 100 مسلسل بطولة اياد نصار غنى تترو وائل جسار، عايزة اسم المسلسل واسم الاغنية بتاعت التتر. كينج الميكسر جاهز بالحكمة؟
1: جاهز.
0: يلا تفضل.
1: الوقت بيكشف الناس اكتر ما الكلام بيكشفه. الله
0: الله فعلا
1: حلوة
0: حلوة حلوة منك على قد سنك
1: شيخ.
0: جاهز لنا حاجة حلوة بقى اللينك الجاي.

0: طيب يا جماعة، الإجابة الصحيحة هم إجابتين مش إجابة واحدة. أولا في مسلسل حواديت الشانزليزي والأغنية اسمها اللي وصلنا لكده ماشي، والإجابة الثانية هي مسلسل أريد رجلا والأغنية النهاية واحدة خطيرة. فبرافو طبعا لكل الناس اللي جاوبت صح. هسألكم بقى السؤال الثالث، وأعتقد هو سؤال سهل جدا، سؤال عن نوال الزغبي. ما هو لقب الفنانة نوال الزغبي؟ عارف اسلام عملت هو كده. ما هو لقب الفنانة نوال الزغبي؟ بعتوا الإجابات الصحيحة على 92-100. ويكينج الميكسر مجهز لكم دلوقتي حكمة جميلة.
1: انت ليه صدرتيني كده؟
0: علشان انت مجهز، انت مجهز ثلاث حكم مش حكمة واحدة. مع انه النهاية واحدة بس انت معكش حكمة واحدة. قولنا بقى معك
1: بيقولك
0: ايه؟ ايه بقى؟
1: أستاذ محمد المحلاوي،
0: محمد المحلاوي بيقولك ايه بقى؟
1: بيقولك الندم على قرار غلط أهون من الندم انك ما جربتش.
0: اه
1: شفتي بقى،
0: انت عارف ان انا دي الحكمه اللي انا ماشيه بيها في حياتي. والله العظيم محلاوي ده بيقول العظيم،
1: حتى لو غلط،
0: حتى لو غلط حتى
1: هعملها.
0: ايوه يعني مش غلط طبعا، في غلط اللي هو لا مش اوبشن نعمل.
1: أيوة
0: الغلط
1: فهمك،
0: بس
1: فهمك.
0: لو حاجه فيها ريسك،
1: اه
0: اللي هو مثلا حاجه فيها مشاعر، فانا مثلا ايه اجرب مثلا اعبر عن مشاعري ولا انا ممكن اتاذي؟ لا أيوة. جرب جرب صح. عشان ما تندمش ان انت ما جربتش وتيجي بقى تقول يا ريت مش يمكن لو كنت عبرت صح. عن مشاعري كان الموضوع مشي أيوة حلو صح. مش عارف صح. ايه فيعني انت شايف انه الواحد ما يخافش؟ ها
1: ده طبعا،
0: حتى لو النهايه واحده،
1: حتى لو النهايه
0: الله very professional.

0: في رقم اخره وزيره 37 بيقول احلى ملك الترتر وكينج ميكسر عظمه حقيقي ربنا يكتر مستمعينك. تفتكروا يكتر مستمعيني باللي احنا بنعمله انا واسلام؟ انا حاسه ده بيطفش مستمعينا. طب برافو حسام عادل، برافو صادق، انتوا على فكره اقوياء قوي النهارده بجد، اجاباتكم كلها صحيحه ما شاء الله، فاستمروا على هذا النهج عشان حاسه ان انا متفائله لكم. يعني في برضو مروه رشوان كانت بتجاوب صح وبعدين اختفت وقعت مننا في هذا السؤال، فهسالكم السؤال ده للمره الاخيره، وهو ما هو لقب كنت هقول اللقب والله العظيم، لا ما هو لقب نوال الزغبي، فنانه نوال الزغبي لقبها ايه؟ مش عايزه اجابات على 92 ما كينج ميكسر خش علينا بحكمه اليوم او حكمه اللينك بقى.
1: اسمعي بقى،
0: سمعني،
1: اللي بيتعب النهارده
0: ايوه
1: ممكن يرتاح بكره،
0: ممكن مش اكيد،
1: ممكن
0: في احتمال،
1: ممكن
0: ماشي،
1: واللي مستعجل
0: ايوه
1: اللي مستعجل ممكن يخسر الاثنين،
0: ممكن برضو بس مش اكيد يعني مش
1: ممكن وكله ممكن
0: يعني مفيش حكمة في الموضوع، أي حاجة ممكنة. لا استنى تعالى نحللها مع بعض، هو المستعجل ده ممكن يخسر الاتنين اللي هما إيه؟
1: اللي هو اللي عايز يوصل له
0: اللي عايز يوصل
1: والنهاردة
0: أيوة، لأنه النهاردة مستعجل فمتوتر
1: بالظبط،
0: واستعجاله ده هيخلي الحاجة ما تاخدش وقتها فما تحصلش
1: طبعا،
0: فممكن وممكن يبقى مستعجل ويكسب النهارده وبكره عادي صح؟
1: ده كده كده،
0: بس دي يعني احتماليه بسيطه. بس الاولاني بقى بيعمل ايه؟
1: مين
0: الاولاني؟ الشخص الاولاني، ما هو التاني مستعجل، الاولاني مين
1: لا
0: بقى؟
1: اللي بيتعب النهارده،
0: اللي بيتعب ده
1: ممكن يرتاح بكره،
0: ممكن يرتاح بكره
1: ممكن.
0: هقول لك الاحتماليه جايه منين، مش ان هو ممكن يرتاح او لا، هو من ان هو ممكن يرتاح بكره ولا بعده ولا بعده يعني،
1: ايوه فاهم،
0: فهو اللي بيتعب النهارده ممكن يرتاح بكره،
1: دي مش عايده على بكره،
0: مش عايدة
1: على...
0: ايوه عايدة على سعودي ما انا فاهمة ان هي جينيريك، بس انا بحاول اخصصها عشان ندي امل اكتر للناس، يعني الحكمة دي تدي بعض الامل، انا عايزة اديهم كل الامل، فعشان اديهم كل الامل لازم اقول لهم انه يا جماعة لما تتعبوا النهاردة ممكن ترتاحوا بكرة، فانتوا ممكن تحبطوا من حتة ممكن، انا طب ما افرضوا بقى تعبت النهاردة وما مرتحتش بكرة، فطمنهم قول لهم ممكن ترتاحوا بعد بكرة او ممكن بعد بكرة او ممكن الاسبوع الجاي، بس كده كده هترتاحوا بس مش عارفين امتى، فاهم الفكره؟ المستعجل بقى ممكن يخسر الاثنين، ده حقيقي، فانت ممكن تقول طب انا استعجل واحتمال ما اخسرش الاثنين، لا انت ممكن وانت مستعجل تخسر الاثنين النهارده او ممكن تخسر الاثنين بكره او ممكن تخسر الاثنين بعد بكره
1: او ممكن تخسر
0: الاثنين الاسبوع الجاي، بس في يوم من الايام هتخسر الاثنين فمتستعجلش، بس من الاخر كده صح؟
1: صح،
0: شفت بقى عملت تويستاي للحكمه وديتها في حته ثانيه ازاي؟ ده ولا بتنجان في سندوتش البرجر بجد مش معقول يا جماعه، انا نوال الزغبي لقبها ايه؟ بعته بسرعه.

0: جماعه هل في حد ممكن يسمع الاغنيه دي من غير ما يقعد يهز دماغه؟ حاسه ان لا صح. سكو سكو سكو سكو سكو سكو دي من عندي على فكره, مش ابو الانوار, دي ادلبز انا اخترعتها زودتها الاغنيه دلوقتي. طيب كنت بسالكم ما هو لقب الفنانه نوال الزغبي, والاجابه الصحيحه هي النجمه الذهبيه. واو اميزنج بيوتيفول. على فكره عبدو عرف السر وراء هذا اللقب, بيقول النجمه الذهبيه غالبا عشان بلوندايه. والله ده بجد. اصلا انا قعدت احلل الموضوع انا واسلام ان هي النجمه الذهبيه عشان هي شعرها ذهبي وهي نوال الزغبي, فقال لي ايوه بس هي كان شعرها اسود قبل كده, كان غامق مش اسود كان بني, يعني كتبت اللي تمنيته كان بني, فقلت ايوه بس هي قعدت كتير شعرها ذهبي فبقت النجمه الذهبيه, فتمام هو الذهبي لاق عليها الصراحه. طيب نروح بقى لسؤال عن الفنان وائل جسار. هقول لكم كلمات من اغنيه وانت تقولوا لي دي اغنيه ايه. الكلمات بتقول ما اعرفش ليه ايه اللي جابني غير ان اشوفك بس وامشي, يا ترى دي أغنية إيه لوائل جسار؟ بعتوا لي اسم الأغنية حالا. طيب كينج ميكسر معايا حكمة جديدة, اتفضل يا كينج.
1: هي جديدة وصغيرة.
0: ماشي قول بقى.
1: بص بيقولك إيه بقى.
0: إيه بقى؟
1: ما تديش كل الناس نفس النسخة من قلبك. يعني تتلوني ولا إيه؟
0: تتلوني ما تتلوني دي يعني مش بقى ملون, ولكن
1: ملون.
0: هل في شخص ممكن
1: مش ملون؟
0: هل في شخص ممكن نوصفه انه شخص ملون؟ يعني لا اكيد, بس لا قصدي ما تبقاش ان انت يعني بتفيك حاجة, ولكن ما هو كلنا على فكرة عندنا نسخ مختلفة. تعال نفكر بصوت عالي. هل انت نسختك مثلا في البيت هي نسختك في الشغل؟
1: لا طبعا.
0: هي نسختك مع صحابك؟
1: لا طبعا.
0: اكيد وانت صحابك مع صحابك بتبقى فاكك وبتهزر وكده.
1: أيوة.
0: في شغلك بتبقى جد ومركز في شغلك, في البيت بتبقى اكثر اريحيه وقاعد مع عيلتك وكده.
1: صدقني كلهم هلس.
0: كلهم شايف احنا بنعمل ايه شغلنا؟
1: كلهم هلس.
0: حاسه الكلام ده
1: شغل صعب. كله هلس.
0: حاسه الكلام ده ما ينطبقش علينا باللي احنا بنعمله من اول حلقه.
1: الحكم دي مش بتاعتك.
0: شايف لو طب انتوا بتعملوا ايه في الشغل يعني؟ مش فاهمين.
1: بشورت
0: وكافة. فاهمة قصدك والله, لابس تيشيرتها لبني خطيرة. مش ده الموضوع. بس طب هقولك على حاجة, تعالى نقيس الموضوع على ناس غيرنا احنا. يا سيدي هلس في كل حتة, بس مثلا حد بيشتغل مدير بنك
1: مثلا.
0: برافو, بص شوف ملنكين ازاي. مش معقول. فلو حد مثلا مدير بنك فساعتها هو اكيد وهو قاعد مع صحابه غير
1: طبعا.
0: وهو في البنك
1: طبعا,
0: فهنا الحكمة تبقى ناجحة
1: طبعا.
0: ماشي, فانت بقى مش هتتلون ان انت تبقى شخص ثعباني وملون. الملون دي على فكرة جاي من الحرباية, ما الحرباية مش بتتلون. فان انت تبقى شخص ملون انت شخص حربائي.
1: حربائي
0: مش زي ثعباني كده. مهم. فانت بس هتبقى بتشوف مين اللي ليه اكسس على اني نسخة منك. ان هل انا هعملك بالنسخة اللي انا بعمل بيها الناس العادية السطحية, ولا انا هعملك بالنسخه اللي انا اكثر اريحيه فيها وببقى فاتح قلبي وبتكلم معاك براحتي او كده. فهو ده الموضوع. بالنسبه للموضوع بقى ان انت عايز تلون, فعمرو دياب كده كده جاب لنا من الاخر هيسرد لك بقى دلوقتي مرسم كامل. والله مش كامل, هو كان ناقص فيه الوان ناقصه فاحنا كملناها في حلقه, مش ده موضوعنا. المهم يعني اتعلم بقى من عمرو دياب ان انت تختار انهي لون امتى, بس ما تتعلمش منه قوي لانه بيدافع عن كل الالوان. يعني انت مثلا في العادي لو في حد بقى بجد شرير تعامله بقلبك اسود.
1: صح.
0: فهو عمرو دياب بيقول لك الاسود ليه بيقولوا ده كئيب, ده لذيذ خالص. لذيذ خالص لما تلبسه, بس كئيب لما تتعامل بيه مع الناس
1: طبعا.
0: فاهم حاجه؟ مش فاهمين حاجه اكيد انا عارفه يعني, متفاهمه جدا, بس اسمعوا الاغنيه عادي يعني. مش لازم تاخدوا منها اي حكمه.
1: انا فاهمك عامه.
0: اهم حاجه انك فاهم.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيدا. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عبدو بعد بيقول لي أقسم بالله العظيم وانتي بتسألي على هزة الدماغ على أغنية أبو الأنوار كنت بعملها. شفت بقى، شفت يا عبدو حسيت بيكو ازاي؟ أصل حسيت انه منطقي، يعني ما ينفعش ما تتعملش. في رقم آخر 037 بيقول هو أنا ممكن أعرف دي حكمة ولا دي ندوة عن المستعجلين؟ ما فيش فايدة، كفاية أبوس إيديكو بصوت سعد الزغلول. وانت عارف صوت سعد الزغلول منين؟ لا بجد ما يعني تمام، فاهم قصدك، ما احنا بنحاول نقنعكوا اكتر بالحكم، انه قد ايه حكم رائعه. مروه رشوان، انت لسه في النجمه الذهبيه، لسه بتقولي نجمه الذهبيه يا مروه. احنا دخلنا في سؤال تاني، كنت بقول لكم كلمات اغنيه لوائل جسار وبقول لكم خمنوا دي اغنيه، مش خمنوا جاوبوا على طول، مش محتاجين تخمنوا، كلمات واضحه. الاغنيه بتقول ما اعرفش ليه ايه اللي جابني هنا غير اني اشوفك بس وامشي. يعني دي اغنيه بتتكلم عن موقف، ان هو راح مكان مش المفروض ان هو يروحه، او حضر ايفنت مش المفروض ان هو يكون موجود فيه، فهو بيقول بقى لنفسه ان انا ما اعرفش ايه اللي جابني غير ان اشوفك بس وامشي. هو لازم يمشي، لان هو ده مش المفروض ان هو يبقى هنا. فترى ايه هي الاغنيه؟ اعتقد سهلتها، ابعتوا لي حالا على 92 ماشي، عشان اللينك الجاي خلاص هقول لكم بقى مين اللي فايز بقى.

طيب يا جماعة، الإجابة الصحيحة هي أغنية وائل جسار يوم زفافك. اعذروني يوم زفافك، ما قدرتش أفرح زيهم، عشان كده بقى هو اللي هو مش عارف ايه اللي جابه هنا وبتاع، انا جيت اشوفك بس وامشي، عشان انا اصلا مش المفروض ان انا ابقى هنا موجود يوم زفافك. فبرافو طبعا لكل الناس اللي جاوبت صح. وحان الان الموعد اللي هنعلن فيه، حان الان موعد الاعلان عن الفايز، يعني ماشي او مش الفايز، هما فايزين ليه؟ لان النهارده زي ما قلت لكم معايا 12 تذكره، ال 12 تذكره دول هيتقسموا على 6 اشخاص علشان كل واحد يروح هو واي حد عايز ياخده معاه هذه الحفله. زي ما قلت لكم الحفله دي هي حفله نوال الزغبي ووائل جسار يوم الجمعه اللي جايه في طبعا المسرح الروماني بالساحل الشمالي. طيب مين بقى الستة اللي هياخدوا التذاكر؟ اولا حسام عادل، ثانيا مصطفى شندي، ثالثا صادق، رابعا مروه رشوان، خامسا موسى مصطفى، وسادسا واخيرا مارينا رضا. واو اميزنج بيوتيفول. مبروك يا شباب، وان شاء الله ان شاء الله تتبسطوا وتبقى حفله جميله واميزنج. بس كده طبعا بعد الحلقه حد هيتواصل معاكم علشان يقول لكم تستلموا التذاكر ازاي، وان شاء الله ان شاء الله تتبسطوا. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وكان منورنا النهارده ضيف جميل خفيف، وامتعنا ببعض الحكم والمواعظ الجميله، كينج الميكسر اسلام يحيى، بس هو يعني خلاص انسحب، مع اني كنت محتاجه يقول لنا الحكمه الختاميه، بس مش مشكله، قررت ان انا العب لكم اغنيه فيها حكمه، فيها حكمه مهمه جدا جدا لازم تسمعوها وتركزوا فيها كويس علشان هو ده المطلوب. فهسيبكم تسمعوا بدنا نروق، وانا شايفه ان دي حكمه الصراحه، ان احنا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي على بعض نروق، ومش لازم نجرب نطلع عشان احنا كلنا اصلا فوق، ودي الطاقه اللي احنا محتاجين نمشي بيها الفتره الجايه. اتبسطوا واسمعوا قضى طبعا بعدي على طول، ونتقابل بكره في نفس الميعاد. باي باي.

في التمانيات على انرجي محمد طارق قضى كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 لساعة واحدة. هنتكلم في تفاصيل كتير النهاردة, وايه البيان اللي خرجوا الاهلي امبارح بالليل, وليه خرج الاهلي ده امبارح بالليل البيان, اكيد في تفاصيل في موضوعات كمان, ايه الجديد في الزمالك وايه الجديد في المنتخبات, كل ده هنتكلم فيه النهاردة. لكن بعد تامر حسني

امبارح انا هبدا معاكم من اخر الحدث ونرجع لايه لفوق شويتين ثلاثه كده. النادي الاهلي امبارح بالامس في اخر اليوم خالص خالص خالص خالص بدا واحده واحده واحده واحده كده يتكلم ويطلع كلام ان لا ما فيش حد هيمشي من الاهلي لحد ما طلع بيان كلام رسمي من النادي الاهلي. الاهلي يقرر عدم مناقشه اي عروض احترافيه للاعبين خلال فتره الانتقالات الحاليه. قررت اداره النادي عدم مناقشه اي عروض احتراف للاعبي الفريق الاول لكره القدم سواء بصوره وديه او رسميه خلال فتره الانتقالات الحاليه، وذلك حرصا على استقرار الفريق وتوفير كافه احتياجاته الفنيه استعدادا لمنافسات الموسم الجديد على المستويين المحلي والقاري. طب لماذا اصدر الاهلي هذا البيان؟ قبل البيان ده بدأ يطلع كلام كتير من وكيل إمام ومن صحافة إن إمام جاله عرض كبير وإن كونيا سبور رجع بعرض جديد للأهلي. كونيا سبور كان باعت للأهلي 3 مليون والأهلي رفض، فبعت للأهلي 3.5 مليون والأهلي أيضا رفض، والموضوع واقف هنا. ولكن الناس كلها كانت بتقول لأ ده كونيا سبور بعت للأهلي 5 مليون وقالوا عايزين نعمل لإمام احتفال أكبر من احتفال صلاح لو وافق على العرض وجي كونيا سبور، فالأهلي عشان يقفل الصفحة تماما طلع البيان ده قال ما فيش أي عروض لأي لاعب. طب الكلام ده على إمام فقط؟ لا، ده على إمام وعلى كمان مصطفى شوبير. معنى كده إن كل اللعيبة اللي مع الأهلي في أسبانيا هتكمل مع الأهلي وهتجدد مع الأهلي. طب إيه المشاكل وإيه مخلي إمام ومضاش على التمديد؟ فكرة الإعلانات، المشكلة في الإعلانات بس. يتوافقوا على الإعلانات الموضوع هينتهي وهيعلن الأهلي رسمياً.

مالوش ولا سبب في الحرق إلا المرة دي. أول مرة أدخل سيما مع بنت

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك
2: تحت امرك.
3: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

طيب ده فيما يخص إمام والبيان اللي أصدره الأهلي امبارح والتفاصيل دي. طيب محمود صلاح لاعب غزل المحلة اللي كان فيه تفاوض كبير جدا بين الأهلي وبين اللاعب، خليني أقول لك يعني عن فكرة العرض ده إيه. المحلة كان قال عايز 80 مليون، أم الأهلي قال لا كتير، أم محل قال خلاص 50، أم الأهلي قال لا 24.7 بونس، أم تواصلوا مع بعض الفين ل 40 مليون جنيه شراء اللاعب، 25 كاش والباقي هيكون على اقساط، 15 مليون هتقسط على كذا قسط. وافق المحل، وافق بالفعل، وامبارح كان في جلسة بالليل وحل كل الأزمات، والموضوع كان على فكرة إعادة البيع. محل عايز 25 والأهلي عاوز 10، وأتوقع موضوع انتهى على 15% واللاعب أصبح أهلاوي، وانتظروا الإعلان عن الصفقة في الساعات القادمة.

0: لسه مكملين مع حضراتكم ونروح بقى لنادي الزمالك اللي عنده ثلاث أزمات وثلاث أزمات في منهم هو أخطأ فيهم في منهم ما أخطأش فيهم. يعني بتزيرا وشيكوباندا الزمالك ما أخطأش فيهم, النادي إدى للعيبة حقوقها كاملة ولكن اللعيبة مش عاوزة ترجع من الأجازة في أزمات. طب وإيه اللي أخطأ فيها بعض الشيء نادي الزمالك؟ هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد تختلف او تتفق, يعني في ناس شايف ان هو لا لازم ترجع حتى لو ليك حقوق, لكن هو اللاعب ليه فلوس وليه فلوس بقالها سنه وسنه ونص, فقال انا مش هرجع غير لما اخد فلوسي او حتى اخد جزء مناسب من فلوسي. ده تعتبره ايه؟ تعتبره بقى غلط, تعتبره بيفكر احترافي, تعتبره اي شكل من الاشكال, ولكن اللوم مش عليه لوحده, هو غلطان عليه غلط, هو ارجع التزم واثبت حاله وخد فلوسك. ولكن الزمالك في التوقيت الحالي وانا بتكلم مع حضراتكم بيحاول يجمع بعض الاموال علشان يحل ازمه عبد الله السعيد وموضوع ينتهي. يعني الموضوع بقى دمه تقيل جدا جدا جدا جدا على جمهور نادي الزمالك, وبقى صعب يعني تحس كده ان في ايه, يعني فاضل اقل من اسبوعين ثلاثه على الدوري واول ماتش للزمالك وعبد الله مش موجود وبتزيرا مش موجود وشيكوبانزا مش موجود. طب بتزيرا وشيكوبانزا وصلوا لايه؟ لا هقول لك بعد الاغنيه اللي جايه.
1: جديد محمود العسيلي على انرجي عامله فيها من ايجيبت.

0: لسه مكملين مع حضراتكم ولسه مع اخبار وتفاصيل الانديه المصريه ومكملين مع الزمالك وبتزيرة. حتى الان نادي الزمالك بدا يصعد الموضوع واحده واحده، بقى بدا يبلغ اللاعب ان هو كل يوم تتاخره في خصم وفي غرامات، ويتم ارسال الغرامات والخصومات دي على الايميل الخاص باللاعب وعلى التواصل الخاص باللاعب. الزمالك بيثبت ده في اوراق رسميه. علشان ايه؟ علشان لما اللاعب يروح يطلب بس البطاقه الدوليه مؤقته، الزمالك يقول له لا تعالى بقى يا حبيبي، احنا عاملين 1 2 3 فمالكش حق تطلب ده. فالزمالك حتى الان بيضمن حقه، وده الموقف اللي الزمالك قوي فيه جدا. اللاعب امامه حل من الاثنين، يا يرجع الزمالك ويعتذر ويشوف الزمالك عاوز يعمل ايه، او هيروح يقول لا انا اسف بقى، انا مش هاجي وهفضل متمرد وهفضل هارب، وهيخش في قضايا، وانتوا عارفين القضايا من النوع ده حبالها طويلة جدا.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

اخر حاجه في اللاعبين المتمردين على الزمالك شيكو بانزا قال انا هاجي يوم 15. هل ده كلام اخير يعني؟ هل ده العرض الاخير لشيكو بانزا؟ هل ده التفاصيل الاخيره؟ وهل ده اصلا حاجه منطقيه؟ وده لاعب بقى عليه علامات استفهام كبيره جدا، يعني مثلا بتزيرا متمرد عشان جاي له عرض كبير وعايز يمشي، لكن ده ايه يعني؟ شيكو بانزا الزمالك هيتجنن بقى، اللي هو طب انت عامل كده ايه؟ ده احنا صابرين عليك يا اخي. فازمه كبيره جدا في الثلاثي ده. طب الزمالك بيصدر ازمه تانية لنفسه، بدا استغنى عن لعيبه فوائد غريبه زي سيف جعفر وزي محمد محمود، اللعيبه اللي يعني كانوا ممكن يكونوا معاك. طب سيف جعفر ده من ابناء النادي وانت جبته تاني بعد ما مشي، وانت جايب مشي دلوقتي ازاي وفي ايقاف خيط حتى لو فنان انت مش مقتنع بيه؟ طب جايب مشي دلوقتي ليه؟ ما كنت تصبر على اللاعب ده، رقم واحد. رقم اتنين، محمد محمود من اللاعبين الاقوياء جدا في الظهير الايمن، وكان جاي له عرض من زد وانت ما بعتوش، في الاخر بتمشيه فري. فتصرفات غريبه جدا هتخلي بقى الدنيا تشتعل اكثر فاكثر داخل القلعه البيضاء.

0: Energy. Ninwit 9.1. Il-mazika lavetha.
1: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت اتمشيت،

ما ينفعش ما اتكلمش على آيس الأسامة، بطلتنا المصرية اللي قدرت تحصد الميدالية الذهبية في رمي الرمح في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة. مليون مبروك، ميدالية تاريخية، ميدالية تاريخية لمصر كلها، وحاجة في قمة الفخر وفي قمة السعادة بإذن الله في أولمبياد 2028 تقدر تعمل ذهبية أيضا في رمي الرمح. البعثة المصرية جاي النهاردة بالليل جزء، وبكرة جزء، أو جاي فجر اليوم جزء، وجاي بالليل النهاردة جزء، وهي مش هترجع معاهم، عندها منحة علمية فهتكمل دراسة هناك في أمريكا، فدي حاجة كويسة تخلينا نبقى فخورين بيها أكتر، وإنها تكون كمان هناك تدرس وتتمرن في أعلى مستوى وتقدر تشارك في بطولات أكتر، وبإذن الله تحقق أعلى الميداليات وأعلى الأرقام في الأولمبياد القادمة.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.
2: وقت خلص معاكم النهاردة للأسف، أشوفكم على ألف خير، فعلى بكرة سلام.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
4: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
5: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
6: احبس بوس الشباب لبعض.
5: مش هيبقى انت والحر.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروقان الوسطي الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، مساء جميل لطيف على كل بيسمعوا. ربنا ينكد علينا كده على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا نقولوا امين. 92100 هو رقم رسائلنا، و38 35177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفسين واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.
3: خد يا واد حلد المحشي دي ووصلها الخلطة.
4: ليهين فيهم ميار؟
3: خلطك مرفت يا واد مش ميار.
4: مرفت.

0: مساء الفل على نورهان صابر. والله قالت حاجة في منتهى الجمال، بتقول لي يا رب يومك يكون خفيف وجميل. يا رب يا رب اليوم الخفيف ده بيبقى يوم خفيف كده، يا رب يبقى يومنا خفيف وجميل على الجميع يا رب. ومشكر جدا يا نورهان على الكلام الجميل اللطيف اللذيذ على 92 مستني كل طلباتكو من الأغاني.
1: أنا كده مفلس، أنا كده جبت آخري، فأنا جاية غلس.
2: غلس
1: إيدك يسطى على أجري، هات يا عم فلوسي.
2: يجل
1: يلا يلا.

صباح الفل ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا من 92.1 واللي بيسمعونا متردد نايل سات من مطابخهم من مطاعمهم من كافيهاتهم. مساء الفل عليكم ومن محلاتهم. يا رب يوم سعيد على الجميع. اديها خيط لي يا ما ننزل والريم امس.

0: 10 ردت عليه قالوا أمشي لأقرب فرع. طلعت الشجرة لقد طق ناقوس الخطر، وريتك حيدوسك القطر. داير تحسب البنشات كلها لازم تقرا دعاء السفر. دقيقة
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع ان درايف. اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيد. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: Talk English مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها. لعبتها.
1: جديد على انرجي. يونس سمعني صوتك.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الأغاني على 92.100. حلقة النهاردة مش هيبقى فيها إفيهات تلات، ومش هيبقى فيها فوازير أغاني. امبارح عملنا فوازير الأغاني عشان الناس اللي رايحة الحفلة إن شاء الله يوم الجمعة بتاعة النجمة نوال الزغبي والنجم وائل جسار، والنهاردة في هدايا كمان هتتوزع في أشهب إنرجي مع وائل منصور ومنى عامر، فإن شاء الله يعني تجدوا ما يسركم. النهاردة الحلقة مخصصة لذكرى نجم جميل أمتعنا كلنا بأعمال كتيرة، فهنعمل لعبة برضو بس هنتكلم عن تاريخه وعن أفلامه وأعماله الجميلة خلال الحلقة، وهو النجم نور الشريف رحمة الله عليه، اللي النهاردة بيوافق ذكرى وفاته، وهو توفي زي النهاردة سنة 2015 11 أغسطس 2018 كان ذكرى وفاة النجم الجميل الراحل نور الشريف. نور الشريف اللي بيتميز بحاجة كتير، منها الثقافة العالية، تقدير والفلسفة الغير معقدة للناس، بيفهم الناس، بيفهم المشاهد، بيفهم اللي قدامه كويس قوي قوي قوي قوي، وده بشهادة كل من خلطوه، كل من عاشروه، كل من اكتشفوهم، وهم كتير جدا جدا جدا اللي عدوا على الأستاذ محمد جابر عبد الله أو النجم الكبير الراحل نور الشريف، اللي أمتعنا يعني فترة طويلة جدا جدا من الزمن بأعمال جميلة جدا جدا، ومر بمراحل كتيرة زيه زي أي إنسان أو زي بشر، زي أي بشر، من التخبطات ثم الحكمة اللي خلتنا نسمع منه حاجات كتير جدا كنا نتمنى أن يبقى أكترها متسجل ومتشاف، لأن يعني كلامه مش بس موجه للفنانين، لأ، لما تقعد تسمع كلامه هتلاقيه أنه ينفع لكل أصناف وأنواع البشر. فالنهاردة فوزير الأفلام لنجمنا الراحل نور الشريف.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى وهنبتدي بقى فوزير الأفلام عن نجمنا الراحل نور الشريف اللي النهاردة بيوافق ذكرى وفاته. رحل عن عمر 74 سنة وعنده مسيرة فنية حافلة وكبيرة وجميلة وأمتعتنا على مدار عمره رحمة الله عليه. وكمان هو تنوع يعني عمل كوميدي نور الشريف، عمل دراما عظيمة، عمل أكشن، عمل كل أنواع الأفلام والمسلسلات في الحقيقة يعني رحمة الله عليه. والمسلسلات الإذاعية كمان عمل حاجة كتير مسلسلات إذاعية، بس إحنا يعني الفترة دي يمكن مش ناس كتير تبقى مرتبطة بها نظرا لبعدها زمنيا يعني. طيب بسم الله، أول فيلم وهو فيلم أعتقد أن كلنا شفناه ومرتبطين بحاجات كتير فيه. الفيلم هو فيلم عن أسرة ابنها الكبير اضطر يورث مهنة أبوه. صحيح المهنة ما كانتش تشرف وكان فيها مشاكل كتير، بس الظاهر ليها كلها مبادئ وكلها حاجات مهمة جدا جدا. ولما مات الأب اضطر أنه يعرف إخواته عشان يشيلوا التركة مع بعض. اسم الفيلم إيه؟ بعتولنا الإجابة على 92 100.

0: يا سلام على الشطار، يا سلام على الجامدين، يا سلام على الفنانين. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، بدون اي نوع من ده. انا بس عملت يعني برومو كده لقيت الرسائل، حاجه جميله جدا جدا. عادل صقر، مساء الفل عليك يا عادل. دكتور احمد حسيب، رقم اخره 302، رقم اخره 601، رقم اخره 39، والاستاذه امينه والاستاذ احمد السعدي، ورقم اخره 92. عايز بس اقول لرقم من الارقام بدون ذكر يعني اي حاجه، هو مش الكيف، الكيف ما فيهوش الفنان نور الشريف، هو في الكاست يعني متشابه شويه ما بين الكاست بتاع الفيلم اللي احنا نقصده، هو الفيلم اللي احنا بنقصده من كلمه واحده برضو، وله علاقه بالكيف، يعني له علاقه بالمكيفات، تمام، ولكن هو مش الكيف. تمام، نركز بقى، اظن كده سهلت قوي. اسره، رب الاسره، راجل ذو مكانه كده وابن بلد وجدع وبتاع، مات وكان اللي ورثه ورث المهنه الابن الكبير، وفوجئت الاسره بان الاب شغال في مهنه مش ولا بد، واضطر الابن الكبير انه يجيب اخواته عشان يساعدوه عشان ياخدوا الورث ويوزعوا التركه لما يبيعوا البضاعه. ايه اللي حصل للبضاعه؟ اظن الكل عارف في نهايه الفيلم. على 92 مستني اجاباتكم، اللينك اللي جاي هاخد حد منكم عشان يطلع يقول لنا الاجابه الصح. الحلقه دي مخصوص احياء لذكرى النجم الجميل نور الشريف، اللي النهارده ذكرى وفاته.
1: جديد تامر عاشور على انرجي، مش فارق لي.

0: العار، فيلم العار بطولة مين؟
1: نور الشريف وحسين فهمي.
0: أيوة.
1: ومحمود عبد العزيز.
0: محمود عبد العزيز، حد ينسى محمود عبد العزيز؟ ده كان يعني نجم النجوم. فيلم العار، فيلم هو الفيلم المقصود فعلا. بما ان النهارده ذكرى النجم نور الشريف، بتحبي له ايه غير لن اعيش في جلباب ابي؟ لان لن اعيش في جلباب ابي دي زي الرز مع الاكل كده.
1: احنا يعني انا عايز اقول لك ان احيانا انا ببقى بتفرج عليها على قناتين مع بعض، قناه
0: انا في اخرها
1: بتفرج على الاثنين عادي جدا.
0: انا مصدق جدا الموضوع ده، لان يعني سبحان الله مسلسل عجيب وفي كاريزما عجيبه
1: جدا.
0: فغير غير لن اعيش في جلباب ابي بتحب له ايه؟
1: لا حاجات كتير يعني بحب له قوي، اللي هو الفيلم اللي كان مع اللي هو كان بتاع الجاسوسيه ده، مش فاكره كان اسمه ايه،
0: القديم مع الفنان عبد العزيز مخيون و...
1: ايوه ده. وبحب له مسلسل طبعا حضره المتهم ابي
0: طبعا.
1: حلوه جدا. لا وحاجات كتير يعني ممكن يكون اسمها مش في دماغي، بس لا دي مسلسلات كتير جدا بحبها.
0: طبعا طبعا، ربنا يرحم فنان الكبير نور الشريف، كان من العلامات المهمة في تاريخ الفن المصري. شكرا لك يا أمينة، ويا رب كده دايما تبقي معنا ومتواصلة وبتسمعينا حتى لو ما بتتصليش.
1: ميرسي جدا، ميرسي،
0: ربنا يخليك، مع ألف
1: سلامة.
0: طيب، أول فيلم هو فيلم العار. فيلم العار إنتاج سنة 1982 وإخراج الفنان علي عبد الخالق وتأليف الأستاذ محمود أبو زيد رحمة الله عليه، اللي أمتعنا بأفلام ليها طبيعة معينة وبتقدم حكمة ونصيحة بتتقال كده مباشرة، ولكن الأفلام في منتهى الجمال والحلاوة يعني حقيقي يعني. وكان من ضمنهم الكيف بالمناسبة يعني. والفيلم بطولة طبعا النجم نور الشريف والفنان محمود عبد العزيز النجم الكبير رحمة الله عليه والفنان حسين فهمي والفنانة نورة، وطبعا أحداثه زي ما احنا اتكلمنا عنها. والفيلم من الأفلام اللي لقت رواج كبير جدا جدا، وفيها أحداث أعتقد الكل عارف أن اللي كان مرشح لدور الدكتور كان الفنان يحيى الفخراني، ولكن لما قرى الدور حس أن يعني الدور مش بيبروز، وأنه يعني تايه كده، وأن التركيز مركز على وكيل النيابة اللي هو دور الفنان حسين فهمي ودور الفنان نور الشريف، فاعتذر ولعب الدور النجم العظيم محمود عبد العزيز اللي خلى الدور ده ايكونيك، وكل الناس فاكره الدور ده جدا جدا جدا، وبروزه بالفنال والملاحه والملاحه اللي احنا كلنا عارفينه. ف يعني ودى الدور في منطقه تانية، خلت النجم الكبير القدير يحيى الفخراني يعترف بدل الفنان محمود عبد العزيز. جيل جميل، جيل جميل حقيقي، ويستحق ان احنا نفرد له وقت كتير. ونتمنى ان احنا بعد سنين، مش احنا بقى يعني، غيرنا يتكلم عن نجوم حاليين بالحماس ده وبالحب ده ان شاء الله. نسمع اغنية واعلانات ونرجع لكم نكمل كلامنا عن نجمنا الجميل نور الشريف اللي ذكراه النهاردة، وبنلعب فوازير الافلام من افلام النجم نور الشريف.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا عليكم مرة أخرى ولسه مكملين مع أفلام النجم راح النور الشريف بمناسبة ذكرى اليوم 11/8/2015، كانت ذكرى وفاة النجم نور الشريف. وعندي أخبار كمان رياضية تانية هنربطها بالأحداث، بس خلينا نتكلم عن فزورة الأفلام في اللينك ده. والفيلم عن لاعب كرة من إحدى القرى، لاعب كرة من إحدى القرى تميز جدا وتألق جدا، ومعروف انه هيجي بقى ينقل الموضوع نقلة تانية، وروجوا له في الصحافة وجابوا بقى مصر عشان او القاهرة يعني عشان يتعاقد مع نادي كبير جدا في مصر، وجابوا له شقة، ولكن طلع صاحب الشقة نصاب وبايح على كذا حد. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتونا على 92100 ودعونا بقى في اللينك القادم ان شاء الله نتكلم عن صلاح بيك لا تتركني هيك ووجوده في طرابزون اللي قلب الدنيا وبدأ الموضوع يا افور سيكا. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل في اللينك اللي جاي ان شاء الله.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. ويعني في الحقيقة بنتكلم عن الراحل نور الشريف، واللينك ده بنتكلم عن فيلم عمله وكان بيجسد فيه شخصية لعيب كرة من الأقاليم، ولكن موهبته خلت نادي كبير في مصر يتعاقد معاه أو في القاهرة يعني، ويجي ويجيبوا له بيت، وصاحب البيت طلع نصاب، فحصلت مغامرات على مين اللي هيسكن جوه البيت. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتولنا على 92.100. حاجة تانية بقى كنت بقول لكم عن صلاح بيك، لا تتركني هيك، النجم الكبير محمد صلاح اللي راح طرابزون، وبمناسبة ان الصفقة بتاعته خلاص تم تغطيتها من ايرادات التيشيرتات بس والتذاكر اللي اتحجزت. ده لسه بقى الدنيا ايه، طرابزون هيلم. فالاحتفاء شديد جدا جدا بالنجم محمد صلاح في تركيا عن طريق البروموهات بقى والإعلانات اللي يمكن كلنا عارفينها، ولكن الموضوع أفور سيكا. فبقى الموضوع بقى وصل إيه لمنطقة تانية، صحيفة تركية قامت ببحث في جذور عائلة النجم محمد صلاح، ماشي، وقالت لك إن نتيجة البحث ده وجود أصول تركية في تاريخ أجداد قائد منتخب مصر النجم محمد صلاح. والمزاعم بتقول ايه بقى، انه وجود صلة بين اسلاف محمد صلاح ومنطقة ديرينك بازاري، وقد تكون له جذور تعود الى منطقة طرابزون كمان، يعني هو تعاقد مع طرابزون وهو اصلا جدوده مولودين في طرابزون، وتحديدا الى عائلة اكشي اوغلو. وزعم التقرير أن أسلافه قبل عدة أجيال ينحدرون من عائلة مرتبطة بشخصية عثمانية تعرف باسم إكشي علي باشا، والذي قيل إنه كان من المقربين من السلطان محمد الفاتح. وأضاف التقرير أن أبناء وأحفاد هذه العائلة انتشروا بمرور الوقت في عدد من مناطق الأناضول والأراضي الطبيعية للدولة العثمانية، فيما استقرت فروع منها في مصر إلى جانب فرع آخر في منطقة كوندو التابعة لدرينك بازاري في طرابزون. وفقا لما نشرته الصحيفة، فإن فرعا من عائلة إكشي أوغلو استقر في مصر، حيث تزعم نتائج البحث أن أسلاف محمد صلاح ينتمون إلى هذا الفرع، وأن ضريح إكشي علي الموجود في كوندو بدرينك بازاري يمثل أحد أبرز الأسماء المرتبطة بهذا النسب المزعوم. بص بقى الموضوع راح في منطقة، وشوية بقى وهتلاقي تركيا دوليا بتطالب بالنجم محمد وياخدوه بقى عندهم ويرجعوهوش تاني. حاجة جميلة جدا جدا. جاوبونا على اسم الفزورة أو اسم الفيلم بتاع النجم نور الشريف على 92.100، واللينك اللي جاي هيبقى معنا حد منكم عشان يطلع على الهواء يجاوبنا الإجابة الصح.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت
1: عدنا لك. هو صحيح قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق، والكلمه دي بس من باغ غير بقيه الاغنيه موجهه يعني لبتوع الدي ان اي في تركيا. خلاص هتاخدوا الولد وما ترجعوهوش تاني يعني. عموما نجمنا الحمد لله مشرف وعظيم، ثلاث ايام الصفقه جاء فلوسها كلها الحمد لله. يلا ربنا ان شاء الله كل التوفيق لنجمنا محمد صلاح اللي اول مباراة هتذاع يوم السبت اللي جاي الساعة 7:30 على احدى الشبكات الخاصة او شبكة بين سبورت هتزحها. وطبعا ده يعني ايه، هنبتدي بقى نشوف كرة تركية ونضطر يعني نشجعها وخلاص والامر لله. طيب تعالوا بقى نجاوب على الفيلم. عايز سلم على كل بعتولنا على 92 100، رقم اخره 52، رقم اخره 90، رقم اخره 73، استاذ محمود مهدي مساء الفل، رقم اخره 140، ورقم اخره 102، وعادل صقر وروكا واحمد السعدي ودكتور احمد حسيب مساء الفل عليكم جميعا. ومعانا على التليفون دينا حسني. يا دينا
2: اهلا اهلا،
1: ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟
2: تمام الحمد لله، كله كويس تمام
1: الحمد لله. قولي لي بقى اسم الفيلم ايه؟
2: غريب في بيتي.
1: غريب في بيتي، الله ينور عليك. بطولة مين؟
2: طبعا نور الشريف وسعاد حسني.
1: أكيد طبعا طبعا، النجمة الجميلة سعاد حسني كانت بتشارك الفنان نور الشريف في الفيلم ده، والفنان حسن مصطفى كان عنده دور عظيم، والفنان جورج سيدهم كان عنده دور عظيم، ونجوم كتير جدا شاركوا في الفيلم ده. إيه أكتر الأعمال اللي بتحبيها الفنان نور الشريف غير لن أعيش في جلباب أبي؟
2: بص بحب فيه الفيلم بتاع العار ده، أنا بحبه جدا واللي اتعمل برضه مسلسل، فكان
1: لا صحيح
2: قوي قوي فيه. وطبعا عائلة الحاج متولي دي يعني
1: صحيح صحيح، عائلة الحاج متولي برضو من المسلسلات اللي عملت نجاح وصدى كبير جدا جدا، مع انه كان متجوز 4 وعادي الستات اتفرجت عادي يعني، مفيش مشاكل
2: حصل، كنا مبسوطين جدا
1: بالظبط. وانما نعمل كده في الحقيقة تلاقي مش عارف حصل ايه. المهم يعني من شاء الله متشكر جدا لك يا دينا، ويا رب يومك يبقى سعيد بإذن الله. طريقك تمام وكله تمام؟
2: كله تمام الحمد لله، كله
1: الحمد لله الحمد لله. شكرا لك، مع ألف سلام. فيلم غريب في بيتي، المفارقة بقى أن الفيلم ده كمان إنتاج 82، فتخيلوا نور الشريف كان عنده العار وغريب في بيتي في نفس الموسم. فيلم قوي جدا، فيلم العار وفيلم كوميدي وجميل جدا، ومعه سعاد حسني كمان في نفس الموسم. الفيلم ده تأليف مين بقى؟ وحيد حامد، وإخراج مين؟ سمير سيف، أسامي غنية عن التعريف، وموسيقى مين؟ هاني شنود. يعني ثلاث قامات من القامات المهمة جدا جدا في الفن المصري، وتصوير سينمائي محسن نصر، وتوزيع أفلام مصر العربية، وفيلم من الأفلام المهمة جدا جدا واللي يعني حققت نجاح كبير جدا جدا، ومن الأفلام اللي عملت علامة كبيرة في السينما وعاشت لسنين طويلة طبعا لأنها بتتكلم عن الكرة، ولخفة ظل النجوم وتناول القصة بشكل جميل طبعا لأنها من تأليف الأستاذ الكبير الأستاذ وحيد حامد رحمة الله عليه.

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي، البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: أيوة سما

هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نرجع تاني لأفلام النجم الكبير نور الشريف اللي ذكراه زي النهاردة يوم 11 أغسطس 2015. نجم نور الشريف من مواليد حي السيدة زينب، من أعرق وأهم الأحياء في القاهرة، ويعني والده طبعا زي ما احنا عارفين، ونجم نور الشريف حكى القصة دي أكتر من مرة، توفي وهو لسه مولود يعني تقريبا، فهو ما وعاش عليه، فكان على طول عنده الموضوع ده مأثر على حياته الشخصية ومأثر عليه جدا جدا جدا رحمة الله عليه. ومسيرته الفنية كانت طويلة جدا، وكان بيحب لعب الكرة، ويمكن ده كان الهدف الرئيسي من الفيلم بتاع غريب في بيتي اللي جسد فيه شخصية شحاتة بوقف اللي عاشت سنين طويلة جدا جدا جدا. طيب الفزورة بتاعت الأفلام الجديدة عن فيلم يعتبر من الأفلام الحديثة للنجم الكبير نور الشريف، وفيلم مليان بالنجوم، ما كانش حد متخيل ان كل النجوم دي هتتجمع في الفيلم ده. في الفيلم ده هو كان نائب او عضو في البرلمان، ولكن كانت خلفياته غريبة شوية لأنه كان ماسح أحذية قبل ما يبقى عضو في البرلمان. يا ترى اسم الفيلم إيه من غير ما أدي هنت التانية؟ اللي عرفه يبعت لنا على 92%. الفيلم حديث وفي أهم نجوم الجيل والعصر وكل حاجة.
2: جديد كايروكي ألف مراية على إنرجي.

Madrid, en Londres, o en Chile.

عد عليكم مرة أخرى. أنا شايف إن لا ما شاء الله عارفينها من غير حاجة، بس هدي هنت تاني عشان اللي ما عرفوهاش يعرفوها على 92% مستني إجاباتكم. الفيلم اللي بتكلم عليه من بطولة النجم نور الشريف مع نجوم آخرين، والفيلم يعتبر حديث بيكلم عن أو دور النجم نور الشريف. كان عضو في البرلمان ولكن كانت خلفياته عجيبة شوية، كان مسح للأحذية في منطقة وسط البلد، والفيلم باسم عمارة شهيرة جدا جدا جدا. اسم الفيلم ايه؟ ابعتولنا على 92 100 اللينك اللي جاي، يبقى معنا حد منكم عشان يجاوب الإجابة الصح.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: عدنا اليكم مره اخرى. مساء الفل على كل بعتولنا على 92100، واللي كده هنجاوب على الفيلم اللي بنتكلم عنه من فوازير الاغاني لنجمنا الكبير نور الشريف. والفيلم زي ما قلنا من الافلام الحديثه بالنسبه لافلام النجم نور الشريف. وفيلم لما نزل عمل ركه كبيره، لانه كان مختلف على الشكل السينمائي اللي احنا بنشوفه، وعدد النجوم فيه كان كبير جدا جدا جدا، وما كانش متخيل ان كل النجوم دي تعمل فيلم واحد. معانا على التليفون محمود مهدي. يا محمود
2: ازيك يا صبري، عامل ايه؟
1: الفل يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: الحمد لله كله تمام،
1: الحمد لله رب العالمين. انت بكلمني من البيت ولا من الشارع ولا من ايه؟
2: لا من البيت.
1: من البيت والله عظيم، احب انا اللي بيسمعوني في البيت دول بشكل مش عايز اقول لك. يعني
2: كلمك دي ثالث مره اطلع معاك هوا. كلمك هوا
1: بتقول لي ايه؟
2: دي ثالث مره اطلع معاك هوا.
1: شرف لي يا حبيبي، ويا رب تطلع كل اسبوع، ده حاجه تشرفنا.
2: الله يخليك يا صبر حبيبي،
1: ربنا يخليك. قول لي الاجابه ايه؟
2: عماره يعقوبيان.
1: عماره يعقوبيان بطوله مين بقى؟
2: ده فنانين كتير قوي
1: من ابرزهم
2: نور الشريف و وخالد الصاوي و... وانا الامام وهند الصبري. أيوة. وكان احسن حاجه في الفيلم ده كان نجوم مصر كلها
1: فيه. يا ريت. صحيح صحيح، يعني اصلا صح. فيلم بطوله عادل امام ونور الشريف ده كان حاجه يعني غير متخيله، ومعهم طبعا نجوم كبير، والاستاذ احمد بدير والاستاذ احمد راتب وناس كتير جدا جدا من النجوم المهمه في تاريخنا المصري، وكان في تمثيل مهم جدا. بتحب ايه للاستاذ نور الشريف من اعماله؟
2: طبعا لن اعيش في جلباب ابي.
1: غير لن اعيش، ما احنا دي عارفينها، دي كل الناس بتحبها. غير لن اعيش في جلباب ابي.
2: وكان في دور جامد ليه قوي في فيلم كان مع احمد عز اسمه مسجون ترانزيت، كان برضو
1: طبعا
2: صغير بس جامد.
1: طبعا طبعا صحيح صحيح، وهو من النجوم الأذكية اللي ما رفضش فكرة انه يعمل دور مساعد او دور تاني، وكان برضو طالع برونق ونجومية نور الشريف في فيلم مسجون ترانزيت. شكرا ان انت ذكرت الفيلم ده، شكرا لك يا محمود.
2: الله يخليك
1: ونورتنا حبيبي، الف الف شكر
2: حبيبي صبر. الله يخليك.
1: فيلم عمارة يعقوبيان من الأفلام المهمة جدا في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة عدد كبير جدا جدا من النجوم، كان على رأسهم النجم نور الشريف وطبعا الزعيم عادل إمام. وكانت يعني حاجة ما كانش حد متخيلها ولا متوقعها طبعا، لأن نجوم كبيرة ومهمة إن هم يعملوا فيلم بهذا الشكل مع بعض، كانت يعني حاجة مش من اللي احنا متعودين عليها، ويمكن بعد كده الموضوع بقى يعني متكرر في بعض الأحيان. ولكن الفنان نور الشريف من الناس اللي كرروا الحكاية دي وعملوها، وعمل أدوار مساعدة، وكان في كل المرات هو نور الشريف بيظهر كل رونقه وكل عظمته. الفيلم عمارة يعقوبيان هو انتاج سنة 2006 وإخراج الفنان مروان حامد، وكان يعني أول أعماله السينمائية وإنتاج، ودي طبعا برضو مجازفة كبيرة، حتى لو كان مروان حامد ابن العظيم وحيد حامد، إلا أن يعني كمية النجوم دي مع مروان حامد، وهو بصراحة أبدع إبداع عظيم جدا جدا في الفيلم ده. والرواية كانت للكاتب الكبير علاء الأسواني، وتحولت بعد كده الفيلم من خلال سيناريو الأستاذ وحيد حامد، و كان في عمالقة كبار وكتار زي اللي احنا قلنا أساميهم وغيرهم كتير، الفنانة يسرى، الفنانة هند صبري، الفنانة إسعاد يونس، الفنان سمية الخشاب، الفنان خالد الصاوي وخالد صالح النجم الكبير، والفنان باسم سمرة، والفنان محمد إمام، والفنان أحمد راتب، والفنان أحمد بدير، وطبعا على رأسهم الأستاذ والزعيم عادل إمام، ونجمنا موضوع حلقة النهاردة النجم الكبير نور الشريف اللي بنحتفل بذكرى اللي كان زي النهاردة سنة 2015.

فيلم كمان للنجم نور الشريف، ودي اخر فزوره معانا. كان في عدد نجوم كبير برضو جدا جدا جدا، وكان بيتكلم عن قضايا. هو فيلم يعتبر حديث في نفس المنطقه كده والفتره الزمنيه بتاعت عماره يعقوبيان، وكان معاه النجم محمود عبد العزيز في الفيلم ده، عشان بس نوضح الحكايه لاننا في اخر الحلقه. تمام. والفيلم كان بيتكلم بقى عن حرب العراق وعن الاحداث اللي حصلت في المجتمع في الوقت ده. حد يعرف اسم الفيلم ايه؟ لو حد يعرف ابعتولنا على 92 100.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه هو فيلم ليلة البيبي دول، وبطولة النجم الكبير نور الشريف والنجم الكبير محمود عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وسلافة خرج والفنان جمال سليمان والفنانة ليلى علوي ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم والفنان محمود حميدة كمان. والفيلم موسيقى الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن، وكانت موسيقى متميزة جدا وإنتاج 2008 وإخراج الأستاذ عادل أديب، وهو يعتبر من الأفلام الأكثر تكلفة في تاريخ السينما المصرية بمقاييس زمنه، ومن العلامات المؤثرة في تاريخ النجم نور الشريف اللي أبدعنا وأمتعنا وحصصنا الحلقة دي مخصوص إحياء لذكراه اللي كانت زي النهاردة في عام 2015. كل التحية لكل الفنانين المصريين اللي سابوا علامة مهمة جدا تقول إن الفن المصري يفضل عايش طول العمر وله الريادة ودايما سباق. هي دي كانت حلقة النهاردة من قول يا كبير، ودي بالنسبة لقول يا كبير حلقة آخر الأسبوع. بالحد للثلاث الجايين إن شاء الله هنبقى مع بعض في قول يا كبير، ومستنيكم يوم الخميس من 10 12 بالليل في آخر صبري بإذن الله. سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شاب إنرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهر رامي، وإن شاء الله يوم الخميس أقابلكم من 10 12 بالليل في آخر صبري، والأسبوع اللي جاي من حد للثلاث قول يا كبير بإذن الله. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: دي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

مساء الخير يا اللي معانا يا اللي معانا يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله كيفكن شو اخباركم ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير حلقه جديده من عيشها بانرجي معك وائل منصور من الساعه 4 للساعه 6 وجاي ومش ايدي فاضيه صح كده وايدي مش فاضيه عامه بس عايز اقول لكم انه عندي النهارده انترفيو للنجمة الصاعدة ومن نجوم بكرة اللي متعودين عليها للسنة العشرة بنشوف ناس لمع اسمهم وبرعوا جدا في مسلسلات مش بس رمضان احنا بدينا رمضان بس بعد كده بقينا على مدار السنة وبنستضيفه منها لان احنا we strongly believe ان دول نجوم بكرة والنهاردة هيكون معايا لينا إيهاب دينا من فخر الدلتا ومسلسلات تانية كتير زي حلقة خاصة وهنقعد نتكلم معاها ونشوف يعني دماغها عاملة ازاي وبتطمح لإيه وإيه اللي جاي وإيه اللي راح وحاجات كتيرة جدا بس زي ما قلتلكو إن أنا برضو إيدي مش فاضية طب وش يا وائل وش عندك قلنا عطني وش عندك يلا قول عايز أقولك النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم اللبناني وائل جسار مالهم Unlimited وCode Development في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة 14 أغسطس يعني الجمعة اللي جاية طيب هتقول لي ايه يا وائل هتعمل ايه ده تخضيت هتعمل ايه هوزع تذاكر احنا عادة بصوا بقى الجديد انه انا عادة بوزع كابلز يعني بقول مثلا واحد وياخد معاه تذكرة صح انا النهاردة عامل عائلات وجروبس بمعنى وائل ما انت عارف ان احنا بنطلع الساحل في مارينا ولا بنطلع في الساحل الشمالي ولا في قرية بدر ولا في هاسيان ايا كان بنطلع مش اتنين بس ها بنطلع مثلا احنا مجموعة صحاب ثلاث صحاب اربع صحاب والله اعلم ممكن خمسة ايوة زي ما سمعتوا بالزبط ممكن تاخد من ثلاثة لخمسة تيكتس على حسب الناس اللي رايحين معاك على حسب الناس اللي عايز تفاجئها وانت رايح الحفلة بتاعت نوال الزغبي ووائل جسار وعايز اقول لكم انه انرجي هي الراعي الرسمي فالتيكتس معانا Unlimited وCode Development هما اللي بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي والنهاردة هيبقى معانا جروب تيكتس لأول مرة تعالوا نروح نسمع نوال الزغبي ايه السؤال؟ طب ما تستنوا شوية اتقل الرز يستوي ولا الرز ولا كان ايه؟ نمشيها الحفلة؟ يلا

ايه ايه ايه انا قتيل على التيكتس ده محمود. طب ما تورينا شطارتك يا محمود. ازيك يا وي وي؟ ازيك يا محمود؟ طيب انا دلوقتي عندي تيكتس للي عايز يروح في المسرح الروماني ماشي. حفلة نوال الزغبي ووائل جسار، انتوا بتتكلموا في اتنين سوبر ستارز مع بعض وهيغنوا بقى الاغاني الجديدة بتاعتهم والاغاني بقى اللي احنا عشنا وتربينا عليها وفرحنا بيها. بعد ما ارتاحت روحي لي انا قلبي كان بيقف عليك، وعندنا اغاني بقى بتاعت نوال الزغبي الليالي رجعت لي تاني. يعني بصوا هتعيشوا ليلة من احلى الليالي في المسرح الروماني، ومش بس كده، الأحلى والأحلى أنك هتاخد ممكن 3 ممكن 4 ممكن 5 تيكتس علشان تفاجئ بيها جروب كامل. تخيل أنت على الواتس أب تقول جماعة أنا عرفت هنسهر يوم الجمعة فين؟ فين يا عم؟ هنروح حفلة نوال الزغبي وبس احنا 5 أو احنا 4، ما تقلقوش التيكتس عليا. جبي على أصحابك، جبي على عيلتك، وجاوب على السؤال التالي. طيب السؤال بيقول، بصوا سهل، نوال الزغبي عندها بنت، اسم البنت دي ايه؟ اسم بنتها ايه؟ بصوا منتهى السهولة، بس اللي يكتب يقول لي عايز كام تيكت، يعني يقول مثلا اسم وانا عايز كذا. تمام؟ يلا بينا نروح نسمع ايه؟ انا نفسي احط معارف والنهاية واحدة، بس بعد ما نسمع تامر حسني ووش الخير. يلا بينا.

0: عين كوينتون المزيكا لعبتها.
1: يو يو يو يو جماعة بقول لكم ايه، انا لما بقول معايا تيكتس انا مش بهزر. Unlimited وCode Development مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي بيقدموه يوم الجمعة 14 اغسطس برعاية Energy 92.1 النجمة نوال الزغبي والنجمة وائل جسار. قلت لكم ان انا النهاردة هعمل جروب تيكتس giveaways لجروب تيكتس، وسألتكم ما هو اسم بنت نوال الزغبي، ايه الاجابة الصحيحة؟ ازيك يا سلوى؟
2: كويسه.
1: الاجابه الصحيحه مين؟
2: بسرعه.
1: ايه؟
2: اتصلت بسرعه خبطوني.
1: ايه رايك على طول اللي يبعت لنا هياخد تيكتس؟ انت قلتي تيا دياب او تيا دي سوري قلتي الاجابه ان هي اسمها تيا، تيا ديب. طيب بقول لك ايه، انت كنت عايزه كام تيكت؟
2: انا كنت عايزه 3 أو 4
1: لاصحابي،
2: انا واصحابي.
1: لا ما انت حددي عايزه 3 ولا 4.
2: لو ينفع 4 يا ريت.
1: ألف مبروك 4 تذاكر يا سلوى. هتروحي مع مين؟
2: عندي 3 بنات صحاب.
1: حلوة قوي، تحفة، نشوفكم هناك وحد يكلمكم عشان تاخدوا التيكتس. في أسهل من كده؟
2: بس احنا لازم أجي 6 أكتوبر صح؟
1: معرفش، بس لا بالحاجات دي بقت QR كود بتتبعت لك غالبا. الله أعلم، بس لو حصل انك تجي لنا المدينة مش هينفع ولا ايه؟
2: قبل كده كسبت برضو بس ما جيتش المدينة بصراحة، عشان أنا يعني بعيدة
1: شوية في المعاد. خلي حد من صحباتك يجي بقى، معرفش تصرفي.
2: خلاص بس عايز أعرف أجي ولا هتكلموني تقولوا لي يعني؟
1: بالظبط.
2: خلاص
1: ميرسي ميرسي يا سلام، باي باي باي باي. مين معانا تاني؟ ألو
3: ألو،
1: إيه يا حودة؟
3: إزيك يا وائل عامل إيه؟
1: تيا ديب ها؟
3: طبعا.
1: انت عايز كم تيكت؟
3: احنا 4، انا ومراتي وبنتي
1: شو بنتي. طب حلو قوي، تطلعوا عيلة كده مع بعض، one big happy family. الف مبروك يا محمود،
3: احلى عزومة يا حبيبي.
1: 4 بدل ما نسيب العيال في البيت، لا يحضروا معانا ويعملوا معانا احلى ميموريز دي ولا ايه؟
3: طبعا
1: صح. محمود حد هيكلمك برضه علشان التذاكر،
3: اتمنى اشوفك لما تاخد التيكت.
1: ان شاء الله بحاول تيجي قبل الساعة 4.
3: خلاص
1: باي باي. باي باي. زي ما انتوا سمعتوا، زي ما انتوا سمعتوا، 8 تيكتس وزعت 8 دلوقتي حالا كده، فتح كلام كده في الاول. اللي عايز اي تيكتس يقول لي دلوقتي حفل نوال الزغبي ووائل جسار. الحفله دي يعني هتبقى جامده جدا لانه كلاسيكس وحاجات جديده هتتغنى، ومقدمه من انليميتد وكود ديفلوبمنت في مسرح الروماني في الساحل الشمالي، المهرجان ده ماشي يوم الجمعه 14 اغسطس. انا قلت اقول لكم علشان بعد الاعلان معايا سؤال كمان وتيكتس ثانيه، خليكم معايا. عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
4: انا من عامر
1: وانا وائل منصور.
5: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
7: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
5: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس، النجمة الذهبية نوال الزغبي.
8: فخامة معاليك تخليني
4: بدي اجيك وبروح انا فيك يا عالم وكوني.
8: ملك الاحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
2: جديد توليت على انرجي جريئة قوي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: تسعة اتنين واحد صفرين ده رقم السحر اللي تبعتوا عليه يا مستمعين علشان تاخدوا بدل التذكرة تذكرتين، لا ممكن ثلاثة وممكن أربعة تذاكر كمان لحفل وائل جسار ونوال الزغبي، والكلام ده في مهرجان المسرح الروماني اللي هيبقى موجود في مارينا أكيد يوم الجمعة 13 يوم الجمعة اللي جاية. تمام، الجمعة اللي جاية بقول لكم الحفلة 14 أغسطس، النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. والسؤال اللي معايا دلوقتي بيقول: وائل جسار من أنهي منطقة أو منطقة في لبنان؟ من أي منطقة وائل جسار؟ يعني إذا عملتوا سرشت وعملتوا جوجل أو فتوا على شو اسمه تشات جي بي تي بتكون تعرفوا بأي ضيعة أو بأي منطقة ولد وائل جسار، بتكون تعرفوا هلأ وتبعتولي الرسالة على 92100 رقم الاس ام اس 92 92 10. هلأ بتكون تبعتولي وبركي بتاخدوا أربعة تيكيتات أو اثنين أو ثلاثة أو ميبي خمسة. هلأ هلأ هلأ طب نروح نسمع بقى وائل جسار النهاية واحدة من مسلسل أريد رجلا. 92 10 ومن أنهي منطقة وائل جسار؟ هتاخد up to 4 أو 5 تيكتس، يعني مش حرمينكم من حاجة أقسم بالله، خلي بالكم علشان يعني المسابقة قربت تخلص من الآخر، يعني عشان بوزع تذاكر كتير بس مش غالين عليكم.

0: اخ اخ اخ اخ جنات، وش هالصوت يا جنات؟ طيب سألتكم يا جماعة، علشان انا عندي مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، ومقدمة من مين؟ من Unlimited وCode Development، واحنا السبونسر للحفلة دي يوم الجمعة 14 اغسطس، النجمة نوال الزغبي والنجمة وائل جسار. وسألناكو وائل جسار من اني منطقة في لبنان؟ منا، زي كمنا
1: الحمد لله.
0: ها وائل جسار من اي منطقة؟
1: من البقاع.
0: من البقاع، صح صح صح صح صح صح، برافو عليك. انت رايحة الساحل يعني، رايحين مارينا وكده
1: ان شاء الله؟
0: طيب وانت انتوا يعني انت احكي لنا، متجوزة عندك ولاد؟
1: متجوزة ومعي خديجة وحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب انت عايزة كم تيكت؟
1: ما هو يعني انا بقول لك اهو، خديجة وحمد وبابا وانا
0: يعني اربعة.
1: ايوه،
0: امال ليه كنت بتقولي خمسة؟
1: ما انا يعني قلت يعني باخدك معايا الحفل.
0: مين؟
1: تيجي معايا الحفلة.
0: اختك، وانتوا طالعين كلكم قاعدين مع بعض انتوا الخمسة؟
1: ايوه.
0: يعني انا مرضاش انها تفضل قاعدة لوحدها. خمس تذاكر، الف مبروك،
1: ربنا يخليك يا
0: وائل. هتاخدي خمس تذاكر، 5 tickets.
1: الو؟
0: ايوه. مش حاسك مبسوطة؟ مش عارف ليه.
1: لا والله انا مبسوطة جدا. انا من اسد متابعينكو على فكرة.
0: يا سلام،
1: والله العظيم بجد، يعني بيعجبني اصلا اسلوبكو والبرنامج بتاعكو وكل حاجة كويسة فيه.
0: وما هو فعلا دي حقيقة.
1: كله.
0: لا هي فعلا حقيقة، يعني برنامجنا حلو قوي واحنا رائعين.
1: لا والله ده انا النهارده مبسوطه جدا ان انا اصلا سمعت صوتك بره عن التيكيتات او اي حاجه.
0: بشكرك جدا منا، هنكلمك علشان تاخدي ما شاء الله خمسة في عين الحسود تيكيتات. ماشي،
1: ميرسي خالص يا وائل، ربنا يخليك.
0: بشكرك جدا،
1: شكرا،
0: باي باي، مع السلامه.
1: باي باي
0: باي باي. طيب زي ما انتم سمعتوا هنروح نسمع دلوقتي محمد حمائي ونرجع تاني معاك وائل منصور. يلا بينا.

0: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.
1: أجمل ليالي نعدي فيها النجوم

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي. عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطوات.

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062226، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا لينا ايهاب، دينا في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج عايشه بانرجي.
3: أنا حازم راغب، علي في مسلسل كان مكان. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
1: يو يو يو، بعد راس الساعة يكون معانا لينا إيهاب من نجوم بكرة، واللي كانت دينا في فخر الدلتا ومسلسلات تانية كتير هنتكلم معاها. فاستنوا انترفيو من الساعة 5 للساعة 6 لمدة ساعة كاملة، هتكون معانا لينا على الهواء. وأي أغاني عاوزين تطلبوها وإحنا في الانترفيو والمقابلة أو دلوقتي حالا قولولي هي إيه، علشان زي ما قلتلكوا هنا أكيد دايما أنتوا عارفين إنه المزيكا لعبتها. هنروح ونرجع تاني، رقم الأسماس 92-192-10، ومبروك لكل الناس اللي أخذ التيكتس وتابعوا البرامج التانية، لأنه لسه في تيكتس بتوزع وتيكتس بالجملة.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: بعد الساعة الثانية من عيشة بأنرجي داخلين في الساعة الثانية وإحنا في الساعة الثانية حرفين من الساعة 5 للساعة 6 في عيشة بأنرجي. والنهاردة معايا من نجوم بكرة نجوم لمع اسمهم كده وشايفين كده مستقبل باهر معانا النهاردة لينا إيهاب. إزيك يا لينا؟ عاملة إيه؟
1: إزيك يا وائل؟ عامل إيه؟
0: منورة. وش هالصوت الإذاعي هذا ترى؟ صوتك إذاعي والله فيه ثقل.
1: يا شكرا.
0: لا نعلي صوتنا بقى عشان
1: عشان
0: الطاقة. لينا منورة أول حاجة أنرجي. وألف ألف مبروك على نجاح رمضان، لأنه أي حد بيكون عايز يتشاف قوي قوي قوي يطلع في رمضان. صح أم خطأ؟
1: لا صح،
0: إجابتك صحيحة. صح. أنت عملتي فقرة دلتا.
1: مظبوط.
0: والمسلسل ده كان كله وجوه جديدة، وأنت عملتي دور دينا.
1: مظبوط.
0: وكان ملفت جدا، والناس كتير قعدوا يدوروا مين دي. انت فاهمه قصدي؟ عارفه اللي هو ايه؟ دي عملت قبل كده حلقه خاصه. احنا هنرجع طبعا لحلقه خاصه، بس مسلسل لسه فيه ناس كلها جديده. هل ده شال من عليكي حمل اللي هو الحمد لله انا مش طبعا كان فيه طبعا كمال ابو ريا وانتصار النجوم الكبار، بس برضو انت في وسط ناس كتير كلها لسه لاول مره، في ناس لسه اول مره بتمثل، شال العبء من عليكي ولا انا عايز اكون احسن واحده فيهم؟
1: يعني هو مش بيبقى فيه لو انا عايزه ابقى احسن واحده فيهم، لا طبعا ما بيبقاش فيه الكلام ده. بس بيبقى فيه احساس كده ان كلنا بقى مع بعض هنذاكر مع بعض، وداخلين بالحماس بتاع يلا بقى يلا نعمل احسن ما عندنا ده. فده بيبقى احساس حلو قوي ان انت يعني انا فاكره حتى كلنا كنا بنذاكر مع بعض قوي، كنا بنتفرج على الحلقات مع بعض جدا، كل حد بيقول للتاني رأيه اللي هو ما تعمل كده هيبقى حلو قوي مش عارفة ايه. فبيبقى فيه الحتة بتاعت ان كلنا عايزين بعض نطلع بأحسن صورة دي.
0: اوكي.
1: فده بيبقى حلو قوي.
0: وكنتوا يعني ما فيش بقى اللي هي الحاجات اللي هي الكليشيه وكده نفسنا وكده؟
1: لا لا لا لا
0: يا لينا.
1: لا والله
0: ما يعني اصل ما ينفعش الجيل الجديد ما يكونش بنفس من بعض.
1: لا لا لا على فكرة لا
0: بجد
1: والله لا.
0: يعني ما تحطيش مثلا في الميك اب بتاعها حاجة مالحة والمخرج يقول ايه ده هي راحت فين، انا هطلع مكانها.
1: مفيش الجو ده.
0: اصل بصي فرق الاجيال بيبقى شاسع، يعني اللي هو الناس بيقولوا انه الجنزي او حتى الالفا دلوقتي الالفا بيمثلوا في التصوير واخدين الاثكس بتاعتهم زي بالظبط الناس كبار، مفيش حاجه اختلفت ولا انتوا ولا في حاجه جديده؟
1: لا مش فاهمه.
0: يعني انتوا في الشغل زي ما هو من ايام السبعينات والستينات، ولا في حاجات جديده للجيل ده متطلبات مثلا ليه هو في التصوير؟ انه
1: متطلبات حاسه ان لا مفيش متطلبات جديده، بس المختلف ممكن يبقى ان كل الجيل قريب عن بعض. يعني هتلاقي يعني حتى كنت لسه بقول لهم احنا كلنا في الجيل ده صحاب، كلنا عارفين بعض حتى لو ما تقابلناش قبل كده. عارفين
0: قوي.
1: بعض من بعيد، عارفها مثلا فلانه فلانيه، عارفه فلان فلان عن بعض على الانستغرام حتى لو مش صحاب.
0: ايوه غريب. بس احنا دايما متوقعين على طول صح يا ايناس نشوف مثلا النجمه دي مسكت في شعر النجمه دي ومش عارف. طب حلو قوي. طب بس بالنسبه لفخر الدلتا، اول ما نزل الناس كانوا مستنيين وهايب كبيره جدا، بس في مطبات جيت لي منها ان هو يقول لك انه التريلر كان اضحك شويه ولا اخره. انتوا لما قعدتوا مع بعض وخدتوا رده الفعل، لانه خاصه ان هو كان 15 وبعدين بقى 30.
1: مظبوط.
0: هل ده مثلا اللي هو خلاكي تترعبي انه ايه ده لسه اول طلعه كبيره ليا، وفي انتقادات جت انه احنا المفروض ان احنا الشباب الجديد واول اخره، بس في ناس ما شافتش الكوميدي زي اللي احنا شايفينه؟
1: في قصدك ان في لوكيشن الكوميدي دي كانت اكتر يعني؟
0: يعني في ناس علقوا انه ايه ده المسلسل مش بنفس ذات الضحك اللي روج له التريلر. في ناس ضحكت وصريخ ضحك بالنسبه لها، بس في ناس برضو طلعت ما انت عندك كومنتس هنا وكومنتس هنا. عملتوا ايه مع الكومنتس الثانيه اللي هي قالوا لا هو الضحك فيه متوسط مثلا؟
1: بص هو في كل الاحوال ايا إن كان انت بتقدم ايه دايما بيبقى فيه انتقادات، دايما بيبقى فيه كومنتس وحشه.
0: صح.
1: فانت بتعمل نفسك مش شايفها وخلاص. ممكن لو شفت تعليقات كده اللي هي مأثرة فيك قوي تحاول تحسن ده، تحاول تزود مثلا برضو انت عايز تقدم للجمهور اللي هم عايزينه، فبتحسن من ده. بس في الاخر ما تخليش ده يأثر عليك، لان لو كنا كلنا سيبنا مثلا كومنتس وحشة تأثر علينا كنا هنعمل وحش جدا.
0: وانتي وش حسنتي؟
1: والله انا حسنت كل شيء.
0: كل شيء يعني ترى ما في شيء اكيد حاجه مثلا. انت دلوقتي لسه وجه صاعد وان شاء الله من نجوم بكره اكيد، ولا ما كنتش تبقي معانا هنا. بس ايه الحاجه اللي انت بمنتهى التواضع تقولي انا شايفه مثلا انه حاجه مثلا كذا لازم اشتغل عليها، انا لسه في مقتبل العمر ولسه جديده والى اخره، في حاجه انا شايفه انها اشتغل عليها بس عندي حاجه مميزه كمان فاهمة قصدي؟
1: فاهمك. لا في حاجات كتير أكيد أنا شايفة أن أنا لسه محتاجة أشتغل عليها و... وحاسة أني بشتغل على الكلام ده، بس مش بسيب تعليقات الوحشة تأثر فيا، لأن زي ما قلت لك مهما عملت هتفضل تشوف الوحش، ولو سبت نفسك تروح مع الوحش لا مش هت... مش هيبقى أصلا عندك الطاقة أنك تطور حتى. فأنا مش بسيب التعليقات الوحشة تأثر فيا تماما.
0: حلو قوي. احنا لسه مكملين معاكي، وعايز أقول للناس أنه ساعات في حاجة لو متقدرة لك هتحصل، خاصة مع ضيفتنا النهاردة اللي يعني التمثيل كانت عايزة تمثل، بس التمثيل راح لها بشكل يعني أختها كانت تعمل عملية والدور اتعمل عليه أوديشنز كتير ومستحيل أنها تاخد الدور ده.
1: وعايزة أقول لك حاجة كمان، فخر الدلتا جالي بأكتر طريقة غريبة ممكنة.
0: طب ما نحرقش الناس يعني. هنروح لفصل ونرجع تاني في نجوم بكرة. يلا بينا.
2: عيشها بأنرجي راجع بعد الإعلان.
3: أنا منى عامر.
2: وأنا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
7: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6310 جنيه، عيار 24 7229 جنيه، سعر الجنيه 51016 جنيه، سعر الأنصة 226675 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات تصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
2: أنا وائل منصور
0: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: لينا إيهاب من نجوم بكرة وبطلة من أبطال فخر الدلتا، صح؟ لينا، المسلسل علم مع الناس جامد، ودورك علم كمان مع الناس، وزي ما قلتلك قعدوا يدوروا مين مين مين مين. هل توقعتي أنك تعلمي مع الناس قوي كده، ولا اللي هو لا أنا ما ولا كان على بالي خالص ومصدومة؟
3: بصراحة احنا كلنا في الكواليس ومن ساعة ما كنا بنصور من الاول خالص كنا عارفين ان المسلسل ده هيعمل حالة كده،
2: اوكي،
3: فكنا كلنا واخدين بالنا قوي ان كل حد ما يعمل احسن ما عنده عشان ما يلبس بالحيط.
2: ايوه،
3: فيعني كان عندنا الاحساس ده ان المسلسل هيتشاف الحمد لله.
2: طب بما انكم كنتوا كلكم لسه جداد ولا اخره، ما كنتوا بتعلوا على بعض مثلا، او مثلا تقولي اعمل كده، ولا اللي هو لا انا ملتزمة بالسكريبت بالحرف؟
3: لا بصراحة،
2: بالضمة والشدة والفتحة.
3: بصراحة أستاذ هادي بسوني كان مدينا مساحة كبيرة قوي إن احنا نرتجل ونقول أفكار ونطلع حاجات حلوة جميلة كده، فده كان كل حد بصراحة بيزود. أنا قعدت أول أسبوع كده في التصوير أنا بمشي بالسكريبت بالحرف، دي أنا أصلا مش بعرف أعمل غير كده. إيه بقى يجي مش عارفة فلان، أنا هقول الجملة، أنا هزود هقول كذا، وأنا هزود أقول كذا، وضحك بقى وحاجات. قلت لهم لا
2: لا،
3: قولولي زودولي معاكم يعني، خلوني أضحك معاكم. فكان بصراحة أحمد هشام كان بيساعدني قوي، اللي هو يقولي طب بصي خلاص
2: يعني هي
3: خدي
2: كانت
3: دي قوليها، خدي دي قوليها، أقول له طب خلاص ماشي، طب أنا هقول دي يا جماعة. كان ساعات هادي بسوني يقول أنا عايز حد يقول كذا، فكان بقى اللي بيقول أنا هقول بيقول أول واحد. فأنا كنتش بقول، بعدين بدأت بقى لو طب ماشي أنا هقولها أنا كمان.
2: القطة خلاص القطة المغمضة مفيش، ده أنا جاي خربش.
3: خلوني أتكلم.
2: بس ده ما أثرش خالص على علاقتكم؟ بالعكس، كان بطريقة
3: لا خالص، كلها كانت بطريقة فن بصراحة. يعني
2: طب هل المسلسل هيتعمل له جزء تاني؟
3: لا بصراحة ما حدش عنده فكرة، يعني ما عرفش،
2: ما فيش. بس انت شفتي نفسك في، انت طلعتي قبل كده في حالة خاصة،
3: مظبوط،
2: والدورين مختلفين عن بعض، يعني مش مثلا اللي هو وجه صاعد في مسلسل فاللي هو ايه خلاص سيف ناخدها في حاجة مش مش كوميدي، بس انت عملتي كوميدي على طول. السؤال المبتذل جدا، لقيتي نفسك في ايه؟
3: والله انا بلاقي نفسي في كل الادوار.
2: اوكي،
3: يعني بصراحه انا حاسه لسه لحد دلوقتي في ادوار كتير قوي انا نفسي اعملها، وكلها مختلفه عن بعض تماما. يعني نفسي اعمل رعب قوي، نفسي
2: بعشق افلام الرعب،
3: انا كمان بموت فيها. فنفسي اعمل قوي رعب، نفسي اعمل اكشن، لا في حاجات كتير قوي نفسي اعملها، وحاسه اني هلاقي نفسي في كل حاجه.
2: طب ثانيه واحده، تعالي نقف عند الرعب ده، لانه الرعب ده متصنف انه حاجه تجاريه جدا جدا، مفيش مجال للتمثيل فيه بدرجه انه الواحد ياخد فيه جوائز ولا اخره. لكن مؤخرا بقى في احتفاء بافلام الرعب وبيتعمل لهم جوائز، وبيخش في جوائز زي ويبنز، زي اوبسيشن وباك رومز، كلهم اشادوا بالبطلات بتوعه. فانت شايفه انه المستقبل ده ممكن يجي قريب في مصر؟
3: طبعا طبعا بيعملوا دلوقتي،
2: ولا احنا لسه بعيد؟
3: لا دلوقتي بيعملوا رعب، فيلم رعب ممسوس، يوسف رأفت وطارق عبود وياسمين العبد وكذا حد تاني وعمر وزيق، فلا ان شاء الله جايه يعني.
2: اوبا، ده فيلم رعب اسمه ممسوس. اوكي، طب حلو. انت بتحبي افلام الرعب تتفرج عليها، ولا نفسك بس تكوني فيها؟
3: يعني كل فين وفين كده اتفرج على افلام رعب، لما حدش بيرضى يدخل معايا السينما في افلام رعب خالص.
2: بس رغبتك من جوه الفيلم رعب ده ناتج عن ايه؟ يعني
3: اللي هو عايزه اجرب
2: تعرفي تعملي الوش اللي هو
3: الخوف
2: صريخ مثلا هو زي ذا شايننج والحاجات دي،
3: يعني عايزه العب اجرب الحاجات دي.
2: حلو. طب عايزه ارجع تاني لحاله خاصه، حاله خاصه. انت كنت بتشتغلي موديل من 2015 صح؟ يعني من وانت لسه تينيجر، وبعد كده كان على بالك التمثيل، بس التمثيل هو اللي جه خبط على بابك.
3: مظبوط.
2: وحصل مواقف كتيره بتقول لك لا، وبرضه التمثيل صمم. اولهم انه اصلا دور اللي عملتيه في حاله خاصه اختك كانت بتعمل عمليه الزايده.
3: ايوه صح، برافو عليك.
2: ايه اللي خلاكي تروحي؟
3: هي كانت خلاص رجعت من المستشفى وقاعدين في البيت ساعه ما جات لي مكالمه، فانا فاكره ساعتها قعدت على السرير اقول اقوم واروح وانزل اختي مرميه
2: ولا شربت فراخ لاختي
3: ولا اعمل ايه، ولقيت نفسي قاعده كده في حيره. فكده قلت لنفسي على طول هو انت تستهبلي، هتقومي يعني دي حاجه انت نفسك فيها من زمان قوي، بجد مش هتقومي تروحي عشان انت قاعده بتفكري اقوم ولا ما اروحش. وساعتها بصراحه قمت لبست ونزلت ورحت عملت الاوديشن الحمد لله.
2: وانا عايزه اقول لك حاجه كمان، انه الدور بتاعك انا عندي يعني معلومات ان هو من اكتر الادوار اللي اتعمل عليها اوديشن في المسلسل. لدرجه ان انت قلت سالتي المخرج قلت له ايش معنى انا
3: مذاكر قوي مذاكر قوي
2: اللي هو انت اللي هو ايش معنى انا
3: ايش معنى انا انا كنت مستغربه قوي، انا ما مثلتش قبل كده، تعرفوني منين؟
2: شخصيا تعرفي ناس كتير قدموا الدور مثلا
3: وبجد هو حاسس ده تقريبا من اخر ادوار اللي اتسكنت. انا كان ازاي انتوا تعرفوني منين؟ ده اللي كان مستغرباه. طب انا عارفه ان انا عايزه امثل، انتوا عارفين منين؟ فاهمني انتوا عارفين منين؟ فكان عندي بقى الفضول ان انا اسال قوي، بس اكيد مش من اول يوم هروح اقول لهم انتوا جايبيني منين. لا
2: هيبان ان مش واثقه في نفسها
3: بالظبط. فاللي هو لا خلوني كده يعني اخد على الجو اخد عليهم، بعد كده اعرف بقى ان انا اسال. ساعتها سالت يعني ايه عرفتوني منين ولا ايه وثقتوا كده انتوا تجيبوني كده وخلاص
2: بالظبط.
3: فساعتها استاذ عبد العزيز النجار قال لي ان انا البنت الوحيده اللي هو استاذ طارق الجنايني اتفقوا عليها، هما كانوا عايزين بنت اموره بس مش اموره قوي ومش اللي هو بس اموره وبتبقى بتعرف تمثل، فهو كان دايما يا بنت بتعرف تمثل حلو قوي بس مش الجمال اللي هم عايزينه في المسلسل. يا رعب
2: بالظبط قولي كده، مش الجمال اللي هم عاوزينه، لان احنا كلنا جمال.
3: طبعا
2: صح.
3: طبعا انت عايز توقعني في الكلام ولا ايه؟ كلنا جمال.
2: لا بالعكس، بقول لك ان انت يعني المفروض تقولي انا جميله كده كده
3: كده كده.
2: بالظبط. ها كمل
3: بس، فدي الاجابه اللي خدتها يعني.
2: هو ده بس قالوا لك كده. طب هل استغرابك ده ناتج عن انه لسه اول دور فانت ما عندكيش زي الرصيد اللي تقدر تقولي انا جامده واو الى اخره؟
3: لا
2: ولا عدم ثقه في النفس ولا
3: لا إيه؟ لا مش بس كده، على قد انا ما حاولتش، انا ما حاولتش في الطريق
2: التمثيل
3: ده
2: اللي جالك
3: بالظبط. فانا كنت يعني حتى انا لما بدات التمثيل بدات اخد بالي الناس كلها بتقول انا رحت عملت اوديشن وسويت وسويت وسويت، انا جت اول مره اعمل اوديشن كان لحاله خاصه. قبلها كنت بس في الاعلانات، وده مش حاجه غير ان انا بجد ما كنتش اعرف الطريق منين. يعني انا كنت دايما عايزه امثل، سبحان الله، بس بحس ان ربنا بيحط للواحد حلو كده عارف انه هيحققه الا ما كانش هيحطه فيك.
2: صح.
3: فساعتها انا قلت يعني خلاص بقى انا فاكره كويس قوي، انا ساعتها كنت في مره سايقه في الطريق وقاعده بفكر انا عايزه اشتغل ايه، خلاص بقى انا قربت اتخرج ايه اللي عايزه اعمله. فجي في دماغي كده انا عايزه امثل.
2: اوكي.
3: بس ازاي؟ انا ما اعرفش، انا قاعده بعمل اعلانات بقالي قد كده وخلاص حفظت
2: بمثل سكم من بكم ما بكلمش
3: خلاص. طب هعمل ايه؟ ساعتها قلت طب الناس اللي بتمثل كلها يا عندهم اخت في التمثيل يا اخ يا مش عارفه ايه يا وسط بلا بلا بلا. فبعد كده قلت خلاص بقى ربنا هيعمله كويس. المكالمه حاله خاصه جات لي بعد اليوم ده باسبوعين.
2: اوف.
3: فما فيش اكتر من كده.
2: اوكي. طب اختك سامحتك ولا؟
3: لا اختي سامحتني قوي، اختي اكتر واحده انا رجعت من الاوديشن اصلا قلت لها قومي من على السرير.
2: قومي بقى زايده ايه وبتاع ايه؟ تعالى ما اقول لك.
3: هي اول واحده قلت لها، وحتى هي وانا بقول لها انا عايزه اقول لك حاجه واقفه كده.
2: الاوديشن جالك في نفس اليوم؟ يعني الاوكي جالك في نفس اليوم؟
3: لا جالي بعدها باسبوع تقريبا.
2: الكول باك.
3: بس انا بقول لها بقى انا رحت عملت اوديشن اول مره اعمل اوديشن، فهي ساعتها اصلا عرفت من غير ما انا اكمل كلام، من كتر ما هي ومامتي بس اللي كانوا عارفين انا عايزه امثل، غير كده ما حدش حتى كان عارف.
2: طب عملتي اوديشنز تاني في اي حاجة تانية ولا ده كان اول اوديشن ليكي في حياتك؟
3: ده كان اول اوديشن ليا في حياتي بعيدا عن الاعلانات. الاعلانات ما عملت، بس انا بجد ما كنتش اعرف ان يعني ايه مكاتب تمثيل. انا اعرف مكاتب الاعلانات كلها. كلها.
2: طب عملتي اوديشن تاني بعديها؟
3: طبعا. طبعا بقى خلاص بقى الحكاية بتبتدي من هنا بقى. طب تعرف الطريق.
2: خلاص انا عرفت بقى.
3: خلاص تعرف الطريق كده عايش بقى.
2: واللي يجي
3: خلاص
2: يجي.
3: بقى.
2: طب واللي يجي يجي. وهل فخر الدلتا كان من اللي يجي يجي ولا طلبتي؟
3: لا فخر الدلتا بقى حكاية غريبة جدا.
2: بالضبط هنسمعها بعد تامر عاشور مش فارق لي. اغنية من ألبومه الجديد يلا بينا. بيقولي لي اغاني تانية جديدة عشان نحطها.
4: جديد تامر عاشور على انرجي مش فارق لي.

0: لينا، احنا كنا لسه بنتكلم على دور فخر الدلتا جالك ازاي، وقلتي لي استنى بقى عشان ايه عندي ليك قصه احكيها لك من زمان وانا قد كده اهو. احكي لنا قصه انضمامك لفخر الدلتا جات ازاي.
1: بس فخر الدلتا انا لحد ما في نص التصوير انا فاكره ان هو جالي عن طريق حاله خاصه، ده اللي انا فاكراه لان انا ما عملتلوش اوديشن، فانا فاكره ان المخرج شاف حاله خاصه فعن طريقه جابني. فهحكي لك، بص بقى انا هتوهك دلوقتي هاخدك معايا قصتين كده وبعد كده
0: اقول لك انا والمستمعين معاكي.
1: انا في يوم في الصيف اللي فات 2025 شهر 8 كده كلموني على اوديشن لحاجه اوف سيزن، فانا رحت وقعدت وخلاص وداخل اعمل اوديشن، كنت مستعجله قوي اللي هو يا دوبك ادخل اعمل اوديشن واخرج. دخلت وانا خارجه قالوا لي لينا في مشهد كده المسلسل تاني برضو اوف سيزن بيتعمل، ما تدخلي تعملي اوديشن. قلت له انا مستعجله جدا لازم امشي مش عارفه ايه، وبعدين انتوا ما طلبتونيش عليه فخلاص انا همشي. ومشيت. بعد كده بعدها باسبوع مثلا نفس المكتب كلموني ايه الاوديشن تاني. رحت فالولد قال لي ايه خلاص بقى لينا بما انك قاعده والنهارده اليوم فاضي وانت فاضيه تخي بقى اعملي اوديشن للمشهد اللي قلتلك عليه ده، اللي هو المسلسل اللي قال لي عليه المره اللي فاتت اللي هم ما حدش طالبني فيه اصلا، هو عايز يدخلني وخلاص فاهم.
0: بجد مش معقول مره وقلتي لا تاني مره.
1: فقلت خلاص بقى انا قاعده مش هخسر حاجه كاني ببراكتس، انا هدخل اعمل اوديشن ده. ودخلت عملت اوديشن وخلاص ومشيت وانتهى الموضوع، بس ما سمعتش عن المسلسلين دول اصلا تاني يعني ما حدش كلمني فيهم. ف شهر 12 شهر 11 جم بقى كلموني على فخر الدلتا قالوا لي انت معانا متسكنه في دور دينا، هنبعت لك الورق ولو تمام تعالي شركه الانتاج امضي.
0: فانا ده جالك
1: هو جالي هو
0: يعني مش
1: انا متسكنه في الدور،
0: فانا مش هروح اقعد مع المخرج هقعد مع المونتي، لا ده انت خلاص.
1: فانا اصلا ما كنتش مصدقه نفسي اللي هو ايه مش فاهمه ايه اللي حصل. فتمام ومخرج هادي بسيوني، انا اصلا بتفرج على الكونتنت بتاع هادي بسيوني اللي هو مراجعه النهائيه، بالنسبه لي الكونتنت ده عبقري. فاول ما عرفت ان هو المخرج بتاع المسلسل واول تجربه اخراج لي قلت لا طبعا انا هبقى معاه 100%،
0: واكيد هينجح بقى زي يحيى اسماعيل ما نجح في اول حاجه ريفو ومش عارف مين
1: وعبد العزيز النجار في حاله خاصه. انا بقى عاشقه للتجارب الاولى.
0: انا فرتج يا رب
1: عاشقه للتجارب الاولى. فقريت الورق وخلاص ورحت مضيت ورحت صورت وخلاص دخلنا صورنا بقى في شهر 12 وقعدة بقى بصور معاهم كل ده، وعلى أساس مخرج جايبني من حالة خاصة ويعرفني منين
0: بالزبط.
1: لحد ما في مرة سألته مش عارفة ايه رأيك صاحب حالة خاصة، قال لي انا متفرجتش على حالة خاصة.
0: نعم
1: طول امال الايزاي يعني انت جبتي منين، قال لي انت عملتي اوديشن، طول لا انا ما عملتش اوديشن لفخر الدلتا. قال لي لا ازاي انا هوريكي الاوديشن اللي انا جبتك منه
0: ضيعة.
1: طلع لي اوديشن اللي انا قلت لا عليه مرتين. انت فاهمني يعني هما ادوله الاوديشن طلب مثلا بنات بنت بالمواصفات دي فبعتوله اوديشنز كتيرة قوي منهم الاوديشن اللي انا قعدت رحت المكتب يومين وقعدت اقول لا ده ما حدش طلبني فيه مش هعمله اصلا. بعتهوله وهو ده اللي
0: انت عملتيه في الاخر.
1: ايوه
0: عملتيه بعد مرتين.
1: ده مش لفخر الدلتا ده كان لمسلسل تاني.
0: اوكي
1: مسلسل تاني ما حدش طلبني عليه.
0: ما حدش طلبك عليه
1: وكان اوف سيزن اصلا
0: يعني مسلسل ما حدش طلبك عليه مره قلتي لا وبعدين تاني مره خلاص هعمله فعملتيه
1: بالظبط
0: وراح لفخر الدلتا اللي هو اصلا مش مفروض يتبعت للمخرج لان مش بتاعه.
1: لا هم بيبعتوله زي كانه بيبعتوله
0: شوريل يعني كده
1: بالظبط اللي هو مشهد ليها اهو فهمني.
0: بس هو شافك منين علشان يقول هاتوا مشهد نتأكد؟
1: لا هو طلب من المكتب الكاستنج بنات بمواصفات فلانية فبعتوله كذا اوديشن لبنات مختلفين.
0: ممكن يكون فيلم حاجة تراجيدي واحدة بتعمل مشهد تراجيدي ايا كان.
1: فاتبعت له الاوديشن اللي انا عملته اللي انا قعدت اقول ما حدش طلبني اصلا مش عايز اعمله. فهمتني؟
0: فاكرة المشهد ده؟
1: والله مش فاكرة قوي.
0: اوكي
1: بس انا بقى ساعتها قلت ايه ده سبحان الله سبحان الله، انت اي مجهود هتعمله في حياتك في الشغل اللي انت بتشتغله هو هيسمع في حتة تانية خالص حتى لو ما شفتش النتيجة في ساعتها.
0: ده حقيقة فعلا صح
1: بالزبط.
0: طب ايه الدرس المستفاد بقى؟
1: هقول لك هو بالنسبة لي انا الدرس المستفاد
0: اديني فرصة اتكلم.
1: انا مش هقول لا تاني على اي حاجة. اي اوديشن بقى تدخلي يا لينا اعمليه هدخل اعمله 100%.
0: يا سلام
1: اكيد
0: اي اوديشن لان ما تعرفيش الخير فيه.
1: معرفش بقول لك الدور جالي من دور تاني ما كانوش طالبيني فيه اصلا. بالصدفه انا في المكتب قالوا لي ما تدخلي تعملي اوديشن كده للدور ده. فاهمني؟
0: والله العظيم دي الدنيا دي فرص.
1: فرص. فعلا فرص ولازم تاخدها بقى.
0: ايوه يا لينا. وبعدين انت اعملي الاوديشن والله الدور جالك ادرسيه عجبني ما عجبنيش بس الانطلاقه بتاعت الدور يعني طب ما انا اسعى فيها ولو جات لي خلاص. أيوة. انا هشوف اعمله ولا ما اعملوش.
1: بص ربنا ما هو خلاص هي فعلا ودي انا دايما بقولها لما بتكلم مع اي حد من صحابي للممثلين وبنيجي نتكلم لا مش بيجي لنا ادوار مش عارف اعمل ايه.
0: ايوه
1: قلت لهم ساعات احنا بننسى ان برضو التمثيل والشغلانه دي هي شغلانه فهي رزق فانت رزقك بتاعك مهما
0: كده
1: حصل
0: كده كده. بس انا بقول انه يقول لك لو عايز حاجه قوي المانيفست عارفه المانيفست. أيوة. اللي هي انك انت تجلب الطاقه ليك بس انت المانيفست بتاعك كان مختلف انه هو انا نفسي امثل انا مش ما فيش حاجه جايلي على طبق من فضه. انا بروح على الاوديشنز وبقى بس يعني غريب ايه المانيفستيشن بتاعك علشان نتعلم كلنا بقى ونعمل وراها.
1: بصراحه بصراحه بصراحه
0: اكتبوا وراها يا جماعه.
1: انا عندي ثقه في ربنا مش طبيعيه
0: طبعا رقم واحد.
1: وده يعني من وانا صغيره انا بقولك من وانا صغيره انا ما فيش اي مؤشرات ان انا همثل. ما فيش بس انا مش بتخيل نفسي غير ممثله. أوف. لما اكبر
0: بس انت كان نفسك تطلعي مذيعه صح؟ مذيعه رياضه او مذيعه كوره. بس شوفي انت سعيتي ليها؟
1: لا
0: ما ساعتيش ليها؟
1: لا
0: سبحانك يا رب ما بتسعيش لأي حاجة وبتجيلك زي دلوقتي.
1: ما جاليش مذيعة
0: لا دلوقتي هنبعتلك خبر رياضي هتطلعي تقوليه إيناس احنا محضرين لك سكريبت والسكريبت ده هتطلعي تقوليه ومكتوب باسمك وهتطلعي تقوليه وحتى كمان هقدمك كمذيعة رياضية عندنا في البرنامج. بعتلها السكريبت ابعتلها إيناس.
1: موتوني يا جماعة.
0: اتبعت خلاص؟ إيناس سلامة الشواف يعني كبرتنا هني هي صاحبة انطلاقة الكموزيعة. خلاص احنا قلنا ايه لازم المانيفستيشن يحصل دلوقتي.
1: خلاص انت جايين تحققوا لي احلامي
0: من صح؟ من من من اهل يعني اعلاميين صح؟ يعني من اتبعت لك السكريبت؟
1: اتبعت لي السكريبت.
0: اوكي عايز اقول دلوقتي انه لينا يعني ما بقتش ممثلة معانا دلوقتي فهي لينا هتكون مذيعة. فاحنا هنقدم دلوقتي لينا إيهاب كمذيعة ونقول دلوقتي انتوا بتسمعوا لينا إيهاب وبرنامج الكورة 3-2-1.
1: انت كمان عايزني اقولها من اول مرة. ابدأ.
0: ايوه ابدأي.
1: معاكم لينا إيهاب وتعالوا نبدأ بأبرز الأخبار الرياضية. في خبر مفاجئ لعشاق الكرة محمد صلاح ينتقل إلى ترابزون سبور التركي في خطوة جديدة في مسيرته بعد نهاية مشواره مع ليفربول. صلاح وقع مع النادي التركي لمدة عامين والصفقة أثارت جدل كبير بين الجمهور. فهل انتقاله للدوري التركي كان الاختيار الصح في المرحلة دي؟ وهل تتوقع أن صلاح يكمل السنتين كاملين مع ترابزون ولا ممكن نشوفه يرجع للدوريات الأوروبية الكبيرة من جديد؟ والسؤال الأهم هل يقدر محمد صلاح يحقق مع ترابزون نفس النجاح والأرقام اللي حققها مع ليفربول؟ كان معكم لينا إيهاب في أول نشرة رياضية ليا وأعتقد أني اخترت خبر مش سهل أبداً أبدأ بيه.
0: الله وش الحلة وش الحلة والله جول جول جول. خلاص احنا كده عندنا برنامج رياضة في التمانيات.
1: انت فاجئتني بجد ووتر دنيا.
0: مش بقولك المانيفستيشن انت بتقولي التمثيل جالك طب ما الإذاعة هتجيلك. لينا إيهاب من نجوم بكرة هنستمر معاها بس بعد ما نسمع أغنية جديدة العزيز مرقة وتاخد نفسها كده علشان احنا خضناها فعلا. يلا بينا. جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: مصري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
0: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انا شايف فانز يعني بيقولوا لك لازم تشتغلي مذيعه كمان. انطلاقه قويه
3: قوي.
0: لينا، اول حاجه ليكي كانت حاله خاصه ودور ندى.
3: مظبوط.
0: يعني اول مشهد واول تيك تصوير كان ايه؟ كان أني مشهد؟ أنا عارف أنهم ما بيبقوش ماشيين بالتسلسل.
3: أول مشهد بجد اللي هو بقى كان مشهد اللي هو المفاجآت دي. كان المشهد العالي السابع اللي هو كان عامل شخصية يوسف. كان بيقول لندى أنه بيحبها.
0: ده كده
3: ده كان أول يوم.
0: أول يوم.
3: في اليوم ده كان في مشهد تاني وطه الدسوقي بيقول لي أن لا، ده بيكذب عليا اصلا، ما بيحبنيش. ده في الحلقه السابعة مثلا وده في الحلقه العاشرة. فانا كان زي ايه اللي بتعملوا فيا ده اصلا؟
0: يعني ايه
3: بتعملوا ايه؟
0: انا بنتي مين يا دابا؟

0: بس فده كان اول مشهد. بالنسبه لي
1: واحد اللي هو بيعترف لك بحبه.
0: الاثنين دول كانوا في نفس اليوم, ده كان اول يوم تصوير ليا.
1: اوكي.
0: اول مشهد كان اللي هو بيعترف لي فيه بحبه, بعدها بكام ساعه طه دسوقي بيقول لي لا ده بيضحك عليكي, نادين بيقول لنا ده اللي هو لا ده بيستغلك وانت سرقتي ملفات والكلام ده. بس فكانت بقى اللي هو ايه.
1: طب
0: في ايه؟
1: طب اول تيك يعني عدتي كتير ولا كان من اول مره؟ ايه ده برافو يا لينا.
0: لا انا ساعتها اليوم ده ساعتها انا كنت رايحه مذاكره قوي. قوي.
1: لا انا بنت بلد ومدقدقه.
0: لا مذاكره وحافظه بقى بشكل مش طبيعي. فساعتها احنا كنا بنصور في الشارع, انا فاكره ساعتها بس كنا بنعيد عشان صوت
1: موتوسيكلات,
0: كان بالليل. بس صوت موتوسيكل معدي, ناس بتتكلم في الشارع, فانا فاكره لا يوميها ما عيدناش كتير خالص. حتى ساعتها مخرج عبد العزيز النجار جالي كذا مره قال لي هو انتي متأكدة انتي اول مره تمثلي؟
1: لا
0: هو انتي ما عملتيش حاجه قبل كده؟ قلت له والله ما عملتش.
1: يجيلك كلام كده من حد بروفيشنال؟
0: لا يعني الكلام ده اصلا انا كنت مبسوطه بيه جدا اللي هو الله يعني. بالظبط.
1: وقابلتي ساعتها غادة عادل النجمة؟
0: طبعا.
1: وإيه بقى؟
0: أنا أصلا مش أول يوم تصوير هو اللي كان مفاجأة ليا. على مش زي التيبل ريد بروفة الترابيزة دي بقى اللي كانت مرعبة اللي هو
1: ركبك بتخبط في بعض.
0: لا أنا قاعد جنبي غادة عادل والناحية التانية طه دسوقي وقاعدين كلنا ممثلين مع بعض على ترابيزة بنقرأ المسلسل كله. فأنا أول مرة في حياتي أعمل ده, واكيد اول مره في حياتي كده قاعده تبقى على جنبي
1: ابص الروح فجاه لقيتني.
0: فانا كنت متفاجئه جدا اللي هو ايه ده, مش مصدقه نفسي. فكان يوم لذيذ قوي بصراحه.
1: وعادي احتووكي عادي؟
0: لا احتووني جدا. غادة عادل فظيعه من احسن الشخصيات اللي شفتها في حياتي.
1: بتاع عملت عندنا مسلسل في انرجي وبصراحه متواضع جدا ولذيذه كده وعلى الارض. فاهمه؟ الواحد بجد مش قادر يعني
0: دي حقيقة. لا.
1: فأنت بعد حالة خاصة, لأنه في ناس ممكن بيكون هدفهم التمثيل وعاوزين التمثيل وبعدين مع أول تجربة بتلاقي ناس بيمثلوا بعدين بيختفوا. يقولك لا يا عم الكار ده مش بتاعي. بعد حالة خاصة قلتي لا ده الكار مش بتاعي بس ده بتاعي ملكي أنا.
0: ده بتاعي قوي. أيوة طبعا.
1: بجد؟
0: بص أقولك حاجة. التمثيل يمكن من أحسن التجارب اللي أنا دخلت فيها في حياتي, مش بس عشان اللي هو انت بتمثل وقدامها بتاخد جمهور بيشوفك وناس بتحبك والكلام. ده على قد ما بجد هي رحلة انت بتكتشف نفسك فيها بشكل
1: الله.
0: مش طبيعي.
1: ايوه. ايه ده؟ ايه النضج ده؟ ما هذا النضج والله.
0: لا وده واعتقد ان فعلا اي ممثل علشان يبقى تعرف تطلع المشاعر بشكل صح وتعرف يبقى عارف توصل الاحساس للجمهور كويس. انت بتعدي بمراحل, انت مش بتعرف نفسك, انت بتقعد مع نفسك كده تتخانقوا مع بعض.
1: أيوة.
0: فانا لا التمثيل الرحلة من اول حالة خاصة, بعدها بقى خلاص انا خدت الموضوع بروفيشنال. لا انا هاخد ورش وهشتغل على نفسي.
1: انت كنتش خدتي ولا ورشة قبل حاجة. اول دور
0: ولا حاجة. انا كنت بمثل لهم في البيت كده, امثل مع نفسي. ليندا اختي الوحيدة.
1: ليندا هي اللي بتسمعك؟
0: هي اللي بتشجعني.
1: دي توأمتك؟
0: دي توأمتي.
1: يعني ريبليكا ايدنتيكال ولا
0: لا؟ مش ايدنتيكال بس احنا شبه بعض جدا.
1: اوكي. يعني هي عملت زي ده, انت عملتي زي ده ولا
0: لا؟ ما عملتهاش الحمد لله.
1: طب وليندا انا حاسس ان انت يعني بتتكلمي حتى ما بين الاغاني بتتكلمي عنها.
0: طبعا.
1: صح.
0: طبعا.
1: انا شايف الحب ده يعني. ليندا بتشجعك وكده ولا اللي هو
0: لا لا لا بتشجعني تشجيع مش طبيعي. يعني
1: بتزقك يعني على الشغل اللي هو روحي روحي روحي.
0: لا لا حتى في مره بقول لها انا جالي كذا وكذا بس انا خايفه قوي ان انا حتى اعمل الاوديشن. انت مجنونه تعالي. يلا اعمليه. بنفس
1: كريس جينر.
0: لا لا لا
1: طب ما تخليها مديره اعمالك بقى.
0: والله يعني لو ترضى في يوم من الايام شرف ليا.
1: ايه ده شبهك قوي.
0: لا لا لا لا
1: نسخه مش ايدنتيكال بس شبه بعض قوي. هي دي صح اللي وريتي صورتها؟
0: بالزبط.
1: طب وهي بتسمع دلوقتي بنوجه لها تحية أكيد.
0: بحبك.
1: ففي عرض يعني مثلا ممكن نمشي 50-50 كوميشن وكده وخلاص احنا بيننا وبين بعض. اوكي اللي انت خلاص I make the deal. you now manage your sister.
0: Thank you.
1: مين عايزة تقفي تشتغلي معاه؟ كل واحد معلش كل واحد عنده. المغني انا نفسي اغني لحن ده. الممثل انا نفسي امثل مع ده او دي او مخرج معين نجم معين او نجم معينه. مين؟
0: ناس كتير قوي
1: بس مش بغرض النجوميه. لا
0: اه
1: بغرض انه حد ده تمثيله أثر فيه يعني ممكن مش لازم يكون حد نجم صف أول بس نجم مخضرة من نجم مين؟
0: أنا أحب قوي أشتغل مع منة شلبي طبعا نفسي ونفسي أشتغل مع طه دسوقي تاني إن شاء الله يبقى لي الحظ نشتغل مع بعض تاني لأن طه اجتهاد مش طبيعي لو شخص بجد تتعلم منه. مين تاني؟ لا ناس كتير قوي قوي قوي أستاذ ماجد الكدواني كريم عبد العزيز أحمد عز لا ناس كتير قوي أنا نفسي بجد أشتغل معاهم بس حتى أتعلم منهم في اللوكيشن إزاي. فلا في ناس كتير قوي نفسي أشتغل معاهم.
1: أوكي يعني لو نجمة نقول منة شلبي عشان ما سمعتش غير بس لو قلت لك بقى طب نجم واحد ومش هتختاري غيره بقى هو ده عملك الجاي منة شلبي ومين؟
0: لا بقى ما تهربينيش في الحتة دي مين لا أنا قلت أربعة حلو قوي كده
1: صح؟ يعني انا مش عايزه ابقى برضو زي البرامج اللي هي مثلا لو انت قلتي على كذا كذا مش انا اللي بقول طيب عامه لينا ايهاب بجد تشرفنا بيك النهارده ومن نجاح لنجاح وان شاء الله في اعمال جايه قريب اكيد انا متاكد
0: ان شاء الله.
1: حابه لو مش عايزه تقولي قولي بس لو مش عايزه تقولي في حاجه جايه قريب ولا لسه ما فيش حاجه لسه
0: ان شاء الله هنشوف بقى
1: هنشوف اني اوديشن اللي يخبط عليا
0: أيوة.
1: انا مش رايحه لحد
0: بروح والله
1: لا بهزر لينا ايهاب ومبروك طبعا انك انت خدتي جايزه في كاس انرجي للدراما ودي من الجوائز الاوثنتك جدا يعني انا شهادتي مجروحه في المحطه اللي انا شغال فيها بس لانه اي حد بياخد جايزه عندنا فعلا بيكون اوثنتك جدا لان احنا معايير يعني بتحكمنا مثلا اداره معينه من بره هي اللي بتراقب الحاجات دي لان احنا تبع انرجي فرنسا طبعا فلا مجال ابدا انه التصويت او الجوائز تكون باي شكل من الاشكال مش اوثنتك فالف مبروك عليها وان شاء الله جوائز ثانيه كتير وان شاء الله كاس انرجي الدراما الموسم ال11 تكوني فيه معانا وانا متاكد ان مستقبل باهر ومن نجوم بكره اكيد.
0: شكرا يا
1: في اي حاجه حابه تقوليها قبل ما تمشي؟
0: مبسوطة جدا معاك وبسطت قوي بطاقتك الجميلة دي والحاجات التحفة
1: انا فعلا كاريزماتيك انا بيقولوا عليا في البيت كاريزماتيك تعرف ان انا ما بركزش بس مين بيقول كده؟ غدا ابراهيم
0: انا اصلا كاريزماتيك
1: بشكرك يا لينا باي باي
0: شكرا لي مع السلامة
1: مع السلامة

بنقول يا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سيفا دايره. مين سيفا دايره؟ اوريدي من عشب انرجي وكان بيسمع نجوم بكره النهارده مع ويوي. ومين ده سيفا دلوقتي حالا؟ اخباركم ايه؟ رايحين فين؟ جايين منين؟ عايزين تسمعوا ايه؟ يلا نظبط المود مع بعضينا كده. نص الاسبوع بيبقى عايز زقه، فيلا ندي لبعض زقه واقول لكم على الاخبار والعب معاكم النهارده. بس تعالوا الاول نسمع شمس وهوا، ايه رايكم؟

عايزين نسمع ايه؟ تعالوا نظبط كده المود مع بعضينا. الحمد لله على السلامه يا عروسه مهموه الحلوه الاموره، وحشتيني. الله يسلمك يا روحي. انا عايزه تسمعي ايه قولي لي؟ عايزه اغنيه كانت هناك لحماقي. طب ما نيجي نسمع حاجه من الالبوم الجديد لحماقي، ايه رايك؟ قالوا عني ايه مثلا؟ وبليز نكتب اسامينا في المسجز بليز يعني. طيب نروق كده عشان عندي اخبار مش الطف حاجه، فنروق.

طيب نقلا عن شهود عيان وكمان الصحف والجرايد قالت عناوين اخبار، لسه ما عنديش تفاصيل كامله. وانا شخصيا يعني شخصيا شفت بعناية برضو النهارده الظهر، للاسف كانت سحابه دخان كبيره جدا، لان في خبر بيقول ان عمارتين كبار في شارع الجيش في حدائق الاهرام اتحرقوا وبالكامل، وهي عماره سكنيه وكمان فيها محلات. فيا رب يا رب يا رب، يعني من فيديوهات العمارة متفحمة تماما، أتمنى من كل قلبي أن ما يبقاش فيه خسائر بشرية مهولة أو كبيرة، أو ما يبقاش فيه خسائر بشرية أصلا. ما عنديش معلومات زيادة، بس برضو بقول خبر عشان لو أي حد هناك طريقه أكيد خدوا بالكم، لأن في هناك عربيات مطافي وإسعاف كتير جدا جدا جدا حتى الآن، يعني شغالة. الحرية بجد كانت كبيرة قوي، فخدوا احتياطاتكم. طب نسمع عمارة الناس، ومناسبة عمارة الناس فاللي كاتبها ميدو زهير، اللي كاتب برضو موت ليل، الناس كلها بتحبها، الكايروكي اللي لسه نازلة، فنسمع لميدو زهير الله يرحمه بقى عمارة الناس وموت ليل.

الله عليك يا كريم. انا لسه قايله ايوه ده ميدو زهير، دول بلاك تيما طبعا ومرات الناس وميدو زهير، وهنسمع موت لي بعدها على طول انا الاثنين، والف رحمه ونور 92 100 رقم الاس ام اس لسه مكمل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
5: تخت أمرك.
6: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.1.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد نورين وزيد خالد على انرجي قلبي وعقلي.

طب احنا لسه مكملين معاكم والواحد مش ملاحق والله ما شاء الله على كمية البرودكتيفيتي بتاعت الفنانين والألبومز والأغاني كتير وعايزة معاكم كل حاجة. نفسي زوزو ممكن نسمع حاجة من شرنوبي الجديد. تعالوا نسمع أغنية اسمها أنا هعمل من ألبوم شرنوبي الجديد. احنا سمعنا كم أغنية برضو الفوق الأيام اللي فاتت من أول ما نزل، يعني أول مرة نشغل أغنية دي في سيبها دايرة. تعالوا نسمع أنا هعمل ونرجع نكمل كلامنا تاني.

0: بشر نوبي، أنا هعمل على إنرجي.
1: بمناسبة الأغنية اللي جاية، بقولوا لي مين راح الساحل، مين لسه ما راحش، مين بيروح ويرجع كل ويك إند، أخباركوا إيه أصلاً مع السفر، ولا إحنا قاعدين بنسمع بس على الناس اللي في الساحل؟ علي الألفي مش رايح الساحل.
0: جديد علي الألفي على إنرجي مش رايح الساحل.

انا معالي الفي جدا ما روحتش في حته, ما روحتش الشيخ زايد حتى والله يا زوزو, وسمعت كل حاجه في طريق من مدينه نصر المعادي عادي جدا. وهو املي في 2027 بقى. لا يا هو قال لك هو مش هعمل غيرك اهو. لا ما هو لسه فاضل شهرين اهو, ممكن نروح فيهم في اي حته ولا ايه؟ ويك اند طيب ولا ايه ولا ايه؟ طيب واحنا نبسط كده كده مش كده؟ سمعت اغنيه احمد سعد وجودي الجديده الخطيره, وشفت جودي قد ايه جميله وخطيره, واحمد سعد اب خطير. نسمعها دي عادي عادي صح؟

0: عادي. صح برضو.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب حبيتك من سوني ميوزك.

0: سليم ويوسف عايزين اغنيه كوتي كوتي كوتي كوتي احمد سعد، واحنا لسه سامعين حالا احمد سعد وجودي سعد كده كده، فمش هعرف اشغلها حالا كده كده. فقولوا لي سليم ويوسف عايزين تسمعوا ايه تاني، وممكن الساعه الجايه ممكن نبقى نشوف الموضوع ده. توليت يا زوزو بليز. ماشي تعالوا نسمع برضو من البوم توليت الجديد جريئه قوي ونرجع تاني.
1: جديد توليت على انرجي جريئه قوي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا لينا ايهاب، دينا في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج عايشه بانرجي.
3: أنا حازم راغب، علي في مسلسل كان مكان. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي، يونس سمعني صوتك.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي. اعزائي المستمعين

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم وعايزين نرمي صبر الحب عبنا. ماشي حاضر عينيا الاثنين. بس احنا عايزين زي ما قلت لكم ايه نلعب مع بعض النهارده. ولعب النهارده على الكاركترات ولعبنا مع بعض الاسبوع اللي فات وكانت عاجباكم فقلت طيب ايه يلا بقى نلعبها مع بعض وكده. طبعا الكاركترات دي بقول لكم اسم شخصيه من عمل وانتوا بتقولوا لي العمل ده يعني اولا فيلم ولا مسلسل وبنتكلم بقى عنه بسالكم عنه حاجات كتير. فانا هبتدي بحاجه سهله علشان اجر رجلكم وبعدين نخش على الاصعب في اصعب. دي مفروض انها سهله جدا جدا جدا. من هي سونيا سليم؟ من الممثله التي قامت بدور سونيا سليم؟ ومن هي سونيا سليم وكانت في انهي عمل؟ وفي العمل ده فيلم ولا مسلسل؟ اكتبوا لي كده وقولوا لي سونيا سليم دي كانت في ايه ومين اللي عملها. 92 رقم الاس ام اس. سهله قوي قوي قوي.
1: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت اتمشيت.

طب نكتب بقى سمينة في المسج زي الرقم الاخر 552 جاوب الاجابه صحيحه مثلا بس ما كتبش اسمه فانا ما اعرفش. نجلاء برضو عرفت مين الفنانه ومين العمل. العمل او الكاركتر اللي بسال عليه النهارده كاركتر خطير بحبها جدا عامه الكاركتر دي جدا يعني معجبه بيها جدا بشكل شخصي. وعامه السيناريو والحوار في هذا العمل كان خطير قوي قوي قوي. من هي سونيا سليم؟ من الفنانه التي قامت بدور سونيا سليم؟ سونيا سليم كانت في عمل ايه؟ كانت فيلم ولا مسلسل؟ ولو فيلم ايه؟ لو مسلسل ايه؟ ابعتوا اساميكم في المسجز وانتوا بتجاوبوا وارجع اسالكم بقى بعد ما تعرفوا مين سونيا سليم. دي كانت السهله واقول لكم شويه معلومات كده بعدها على طول كل العبوه لداليا عمر ونرجع تاني.

0: لسه مكملين معاكم، وبرافو نجلاء والله، برافو برضو محمد ونبيل عبيد طبعا في فيلم الراقصة والسياسي. إجابة صحيحة جدا جدا جدا. سؤالي بقى، مين السياسي اللي كان العلاقة بيها في الفيلم؟ بحبها يعني، بس مش الحب اللي هو معلن عنه ده، هو خايف منها برضو. مين بقى السياسي اللي كان العلاقة بيها في الفيلم ده؟ سؤالي. وكان رجل الله يرحمه جان قوي، بحبه قوي قوي قوي. 92100 رقم الاسمس، قولولي كده، فهموني كده، ووروني كده انتوا ايه متابعين ومركزين وفاكرين ولا لا. اكتبوا بليز بليز اسميكوا في المسج. عزيز مرقة وحودة، اغنية جديدة لانجس مدقة.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
3: احب سبوس الشباب لبعض،
0: مش هيبقى انت والحر. انرجي 92.1 المزيكا.

0: شطارتكم وحلاوتكم مش طبيعيه. ليه مش علقه المايك كده؟ الفنان برافو شريف الانصاري، الفنان صلاح قبيل طبعا برافو، انا رنيم صلاح قبيل برافو، عبد الحميد رأفت انا بعشق الفيلم ده بجد، وده بقى جامد قوي لانه جاب لي بقى الاسم كمان الكاركتر نفسها عبد الحميد رأفت طبعا، واللي قام بدوره الفنان صلاح قبيل. في حد نبيل الحلفاوي باين يا زوزو، لا حواش روح بقى، يعني حواش بيقول ان هو هنا بيستلم تيكتس والارض مش مفروشه ورد، اكيد هو كسب تيكت وموجود معانا في انرجي منورنا طبعا يا حواش، بس روح بقى بعد نبيل الحلفاوي دي لان ما جاش في الفيلم اصلا، يعني نبيل الحلفاوي ما كانش في الفيلم كله يعني قلت بس هتلخبط ما بينه، لكن ده مش معانا خالص، فمعلش بقى يعني مش معانا خالص. طيب خلينا نطلع من الفيلم السهل ده والكاركتر السهله دي ونخش على الكاركتر تانية سهله شويه لو فاكرين الاسم، بس يعني سهله سهله والله سهله سهله، بس ايه على حسب الذاكره. شخصية عبد الحميد دراس، أو بمعنى أدق عشان أسهلها قوي يعني، الأستاذ عبد الحميد دراس ده كان عمل إيه ومين اللي قام بدور، لا غلط يا فوق غلط يا مصطفى، مين اللي قام بدور هذه الشخصية قولوا لي انتوا
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: يا سلام يا سالم، ايه الشطاره دي يا سالم؟ برافو برضو محمد مدبولي، شاطر جدا جدا جدا. طيب محمد مدبولي وسالم، والحقيقه ان مصطفى كان جايبها صح بس انا سمعته غلط وظلمته. من الممثل القوي جدا النجم يعني رحمة الله عليه عشان سهلة أكتر، اللي قام بدور الأستاذ عبد الحميد دراز؟ وده كان بقى إيه، أني عمل سينمائي ولا عمل تلفزيوني؟ قولولي كده إيه اسم زي كده بالظبط ما محمد مدبولي وسالم عمله، اكتبولي اسم الفنان واكتبولي اسم العمل ونرجع إيه واشوف مين شاطر جدا جدا. لطيفة منزلها ألبوم جديد كله برضو عندنا لطيف، تعالوا نسمع أنا بعجبني ونرجع تاني.
1: جديد لطيفة على انرجي، أنا بعجبني.

ايوه برافو برافو برافو. امينه برضو شاطره جدا جدا جدا. انتوا كلكم عرفتوا ان هو طبعا الراحل نور الشريف, والمسلسل كمان ده كان مسلسل, ومسلسل حضره المتهم ابي حلو قوي. حضره المتهم ابي كان فيه ابنه, عايز اعرف اسم ابنه الله يرحمه, برضو توفى قريب قوي الشهر ده يعني او الشهر اللي فات تقريبا, عايز اعرف اسم ابنه ايه, وكان بيحب بنت في المسلسل اسمها ايه. كان اسم مميز جدا, وفي جيل كامل بنات اتسموا على اسمها والله, وكان اسمه معين جدا. 92100 رقم الاس ام اس, اكتبوا اساميكم في المسجز, عايز اعرف اسم ابنه كان ايه, واسم اللي بيحبها في المسلسل كان ايه.

ده شطاره وحلاوه وطعامه وذاكره خطيره بقى. وزيكو حبيب قلبي عايزه مسح زكي مكاوي جدا جدا جدا. وطبعا جاب الاسم، الاسم ده كان خطير جدا يا جماعه، وبقول لكم كان عامل قلق يومها يعني. وبسالكم على اسم ابن عبد الحميد دراس في المسلسل كان مين؟ كان مين هو برضو ورحل عن عالمنا يعني، كان شاب ورحل للاسف عن عالمنا قريب جدا. واسم البنت اللي كان بيحبها في المسلسل كان اسم معين جدا جدا جدا، ويعني ما ينفعش ما نبقاش فاكرين يعني، فاهم يعني؟ انا اول ما قلت اصلا احمد افتكر، مصطفى افتكر، زكي افتكر، فعصور دماغه كده كان اسم معين وكان غريب في وقتها. 92100 رقم الاس ام اس. وكنا بنسمع التتر الخطير اللي كتبه أحمد فؤاد نجم. ومن الحاجات لسه كنت بحكي حتى أوف إير الأستاذ مصطفى فتحي إن أنا قريت المذكرات بتاعة نوارة نجم، والكتاب نفسه اسمه أنت السبب يابا، اسمه أنت السبب يابا. وكان بتحكي عن الأغنية دي، كتبت زي إن هي كانت رايحة له في يوم بتعاتبه يعني، وتقول له حرام عليك. طبعا أحمد فؤاد نجم شاعر يعني حر طليق جدا جدا، فكانت قالت له بقى حرام أنت سايبني وبتتجوز وتخلف وتسيبنا وبتعمل وبتتجوز كتير وستات في حياتك والسياسة والدنيا وخدنا إيه من كل ده. وقعدت تقول له حاجات كتير قوي كبنت بتعاتب أبوها. وبعد ما نزلت هو كاتب الأول، كتب حقك على عيني يا ابني يا نور عيني، وكتب طبعا اللي هي تتر النهاية، وكتب التتر الأولاني. ويقال برضو ان في تسجيل ومدحت صالح بيسجل الأغنية، وخاصة ان هو بيغني أغنية النهاية اللي هي اللي احنا نسمعها دلوقتي، كان بيبكي يعني عايد جامد قوي قوي قوي من اول جملة كتبها حقك على عيني يا ابني يا نور.

0: لسه مكملين معاكم 92 100 رقم الاس ام اس. نيجار طبعا نيجار كانت بتقوم بدورها الفنانه ايمان العاصي, وطبعا احمد اللي هو كان بيقوم بدوره برضو الفنان الراحل احمد جلال عبد القوي. طيب احنا لسه مكملين معاكم وهقول لكم على اخر شخصيه معانا النهارده نظرا لضيق الوقت, وابقى العب معاكم الباقي الاسبوع الجاي. حكمه هاشم سهله جدا جدا جدا. مين حكمه هاشم وايه العمل؟ حتى مش عايزه اوضح تفاصيل اكتر من مين حكمه هاشم وكان ايه العمل. ابعتوا مسجاتكم على 92 100 تعالوا نسمع الف مرايه لكايروكي ونرجع نشوف مين حكمه هاشم.
1: جديد كايروكي الف مرايه على انرجي.
2: غنيت لكل

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس النجمة الذهبية نوال الزغبي
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني
1: ملك الإحساس وائل جسار

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا لينا ايهاب، دينا في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على اذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج عايشة بانرجي.
2: أنا حازم راغب، علي في مسلسل كان مكان. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عزة وشيكو شاطرين جدا جدا جدا جدا جدا، بس انا عايزة اجل كلام بقى عشان الموضوع ده برضو ده كلام بقى وحاجات وحكايات وروايات للحلقة الجاية. فانا برضو مش هريفيل النهاردة موضوع مين حكمة ده، علشان يبقى الاسبوع الجاي بكلام عنه وعنها باستفاضة. فبس برافو جدا جدا اللي جابوها سواء عزة او شيكو. وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من سبع دايرة. بكرة حلقة خاصة ومميزة، بكرة يوم عامة على انرجي مميز، يوم الشباب العالمي. فاستنونا في حلقة خاصة وسبيشل، واتمنى لكم ليلة سعيدة النهاردة. سمعكم بقى اغنية لسه نازلة لانج لانج لانج على انرجي، خطيرة لسيري احمد نجمة ستار اكاديمي الزمان قوي. ايوه ايوه ايوه اغنية خليك. واقول لكم خلص الكلام، سلام.
5: جديد على انرجي سالي احمد، خليك.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا ناديل ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام
1: السبت الجاي يا معلم. لا ده انت الحاسس خد بالك بقى من نفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: جديد تامر عاشور على انرجي. نزلت اتمشيت.

0: تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: انا لينا ايهاب، دينا في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج عايشه بانرجي.
4: أنا حازم راغب، علي في مسلسل كان مكان. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج قضاء أخف من قضاء.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: كايروكي ألف مراية على إنرجي
1: بكتب عن نجوم

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي

0: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. معاكم محمد طارق قضى، فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري نكد والاكتئاب. أي حد بقى مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط صغنطوط بالنكد أو الاكتئاب، الحل جالك يا حبيب قلبي ويا حبيبة قلبي على 92.100 فقضى أخف من قضى كل يوم 2-3-4 من الساعة 12 لحد الساعة 2، ساعتين هنرغي مع بعض في كل حاجة، في كل الموضوعات، في كل التفاصيل. ولكن بعد الأغنية دي عايز بقى الناس تبعت لي مسجات وتصبحوا عليا كده، وقولي لي النهارده نفسكم تسمعوا ايه، ومودكم النهارده رايح فين، طمنوني عليكم كده لحد ما نسمع هذه الأغنية ونرجع نخش في موضوعاتنا. يلا بينا.
1: جديد على انرجي، مروة نصر. انا خايفة لو

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تياستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: Energy مزيكا لعبتها.
3: لسه معاكم في وضع خف من هذا. صباح الفل يا سلمى، صباح الفل يا علي، صباح الفل يا هيثم، صباح الفل يا رقم اخره 33. وحاضر اشغل لكم كل المزيكا. اول اغنيه طلبت مني كم منير، ما اقدرش اقول لا، فيلا بينا.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء، وخلينا كده واحنا بنسمع المزيكا بقى اللي انتوا طالبينها نتكلم في شويه حاجات. وانا عايز ابدا معاكم النهارده بحاجه كده اكيد الناس كلها بتتمناها وفكرت فيها. تفتكر لو في حاجه في الدنيا هتكون ببلاش، يعني تختار حاجه واحده بس تبقى ببلاش، ببلاش اي حاجه تعملها في المنط في الحته دي تبقى ببلاش، ايه الحاجه اللي تختارها تفضل تعملها من غير فلوس على طول للابد؟ يعني تفضل للابد كده تعمل الحاجه دي ببلاش تماما وتبقى قاعد مبسوط و100 فل و14. فكر كده وبعت لي على 92 100.

0: من الأغاني اللي بتطرب مني على طول شرنوبي خمسة، فيلا نسمعها. يلا بينا.
1: جديد شرنوبي على انرجي خمسة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: لسه مكملين معاكم في قضاء خف من قضاء رقم اخره 00. بص يا قضاء، انا عن نفسي هبقى عايز اكل ببلاش والله. دي ده فكره اللي انا قلت اول حد هقولها، فكره ان انا افضل اكل اي حاجه في اي محل في اي مكان من غير ما ادفع، ده حاجه جامده جدا. فانا هختار الحل ده، مش يعني ممكن ناكل معاكي، بس خلي بالك ده هيكون اكل ليك انت بس. يعني برضو قلنا كل واحد يختار الحاجه لنفسه، مش مقولش ان هاكل فهطلب للناس، لا، طلباتك انت لوحدك بتاعتك انت اللي مش هيتحاسب عليها، تبقى بلاش. فتمام الرقم ده، بس ما اعرفش هو ما قالش اسمه وما قالتش اسمها. يلا باشا بسط بسط لوحدك.
2: جديد تامر حسني على انرجي مولعينها.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: لسه مكملين مع حضراتكم في هذا اخف من هذا. بص يا اضع اسف عندي برد شديد. سلمى انا هعمل كل اشتراكاتي على الابلكيشن ببلاش. والله دي فكره، انت هتوفري جامد قوي يا استاذه.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: احنا وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: إنرجي مزيكا لعبتها.

لسه مكملين معاكم في هذا اخف من هذا. ايه الحاجه اللي نفسك تفضل تعملها ببلاش؟ الشوبينج يا هذا. انا سلمى شوبينج هفضل اعمل ايه؟ سلمى انت بقولتي من شويه على الابلكيشن وما فيش بقى غير سلمى اللي هتختار. بس مش خلاص لو على الشوبينج كمان موافق. انا عن نفسي لو اختار حاجه زي كده فاختار الاكل بصراحه، اختار الاكل ونديها بقى جنك.

0: 91.1 المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا الطلب مني بقى سلطان. انا مصمم فنسمع بقى سلطان، عايزكم بقى تبعتوا لنا على 92.1 الساعه الثانيه نخش في موضوع جديد ولا نلعب؟

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: يا ده لأ، خلينا الساعة التانية في موضوع ده. لأ نلاقي، يعني شايف الناس عايزة كده، الناس عايزة كده، فأنا هخلينا إيه في موضوع بصراحة نرغي وندردش مع بعضينا في موضوع تاني كده. وأنا شايف إن دايما كل واحد عنده شغلانة أحلام في دماغه كده. شغلانة أحلامك إيه؟ حتى لو أنت شغال دلوقتي، لو أنت شغال شغلانة أحلامك دي حاجة حلوة، لكن أنت إيه شغلانة أحلامك؟ الحاجة اللي كان نفسك تشتغلها أصلا، أو لو أنت موجود دلوقتي شغال شغلانة نفسك تعمل لها كارير شيفت.

بص يا، لو هنتكلم على شغلانات الاحلام، فاحنا صغيرين كنا بنتمنى نعمل حاجات، ولما كبرنا بقينا بندور على الشغلانه السهله اللي تجيب فلوس اكتر. هو في حاجه كده؟ في شغلانه سهله تجيب فلوس اكتر يا محمود؟ اشرحها لي. طب نعملها كلنا.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: جديد على انرجي، مروة نصر. انا خايفة لو
2: عني بقى. اللي طلب مني مروة نصر تاني، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، انا خايفة.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: لسه مكملين معاكم في هضا اخف من هضا. بحاول اشغل الاغاني والله كلها عشان محدش يزعل. اهو
3: جديد تامر عاشور على انرجي مش فارق لي.

0: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: من التراكات اللي مطلوبة كمان بقالها شوية تامر حسني وش الخير يلا بينا يلا بينا بسرعة كل التراكات

يمكن من التراكات اللي بحبها قوي قوي عدويه، ولكن وطلبت مني من سلمى برضو، فتعالوا نسمع هذا التراك. فضل معايا كام تراك بعديه، معلش صوتي بدأ يروح تعبان فاعذروني. تعالوا نسمع ايه بعديه.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
2: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.